الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اتفق جمهور العلماء على أن الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر، ومما جاء في فضلها ما روته سيدتنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا وطيبوا بها أنفسكم، فإنه ليس من مسلم يوجه ضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات محضرات في ميزان

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. الذكر معناه طاعة الله، أي لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عما فرض الله عليكم من أمر الدين. فالذي تمنعه أولاده أو أمواله عن طاعة الله تبارك وتعالى فهو من الخاسرين. فإنما ذكر الله تبارك وتعالى هذين لأنهما أعظم الشواغل، أعظم ما يشغل الناس عن طاعة الله تبارك وتعالى، الأموال والأولاد. كثير من الناس يعصون ربهم من أجل أموالهم، يقعون في الكبائر والصغائر من أجل المال. ومنهم من يعصي الله تبارك وتعالى بالكبائر والصغائر لأجل الأولاد، لأجل أولاده، فكلا الفريقين من الهالكين في الآخرة. لذلك يجب على الإنسان أن يعرف ما أحل الله من المال وما حرم، ويجب عليه أن يعرف ما يعامل به أولاده، لأن معاملة الأولاد في أشياء حق ديني، وأما في أشياء فهو معصية لله تبارك وتعالى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد لا تزول قدماه يوم القيامة، أي عن الموقف، حتى يسأل عن أربع، عن أربعة أشياء. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. رواه الطبراني في المعجم الكبير. هو سؤال يوم القيامة عن هذه الأشياء: فيما أفنيت عمرك؟ فمن الناس من أفنوا أعمارهم في طاعة الله من أول سريرتهم إلى إبان موتهم، هؤلاء من السابقين، أي من أهل الدرجات العلى الذين يرفعهم الله تعالى فوق عباده درجات. ومنهم من يفني كثيرا من عمره في معاصي الله تبارك وتعالى ثم يتوب قبل أن يموت توبة نصوحة، أي يتوب من جميع الذنوب ولا يرجع إليها، فيأتيه الموت وهو تائب ليس له ذنب إلا وقد تاب منه قبل أن يموت. وهؤلاء أيضا من الناجين، من السالمين، ليس عليهم عذاب في قبورهم ولا في آخرتهم. والصنف الآخر من الناس من هو على خلاف ذلك، فمن هؤلاء من أضاع عمره في معاصي الله تبارك وتعالى، فهؤلاء أعظم الناس خطرا في الآخرة. وهناك صنف آخرون من البشر، وهم الذين أضاعوا قسما من أعمارهم في طاعة الله ثم ختم لهم بحالة سيئة، أي وهم مسترسلون في معاصي الله، كانوا قبل ذلك غير مسترسلين في المعاصي ثم غطسوا في المعاصي حتى ماتوا وهم على هذه الحال، وهؤلاء من أسوأ الناس حالا في الآخرة. وقسم من الناس أفنوا كثيرا من أعمارهم في المعاصي ثم قسما كبيرا في طاعة الله تعالى، وهؤلاء أحسن حالا من كثير من غيرهم. وأما الجسم فيجب على الإنسان ألا يصرف جسمه في معاصي الله تبارك وتعالى، كهؤلاء الذين يقاتلون الناس في غير سبيل الله تبارك وتعالى فتصيبهم جروح وعطب في بعض أجسادهم وهم لا يقاتلون في سبيل الله، بل كانوا يقاتلون الناس في سبيل أهوائهم، هؤلاء كلهم خاسرون. وأما القسم الذين يحفظون أجسامهم عن تصريفها في معاصي الله ويقتصرون على تصريفها في طاعة الله وما أحل الله تعالى من الأمور المباحة فهؤلاء ناجون سالمون يكونون من أهل الدرجات العلى. وأما الأموال فالأموال قسمان، مال مذموم ومال ممدوح. المال المذموم فهو المال المجلوب من طريق حرام، كالذين يكتسبون المال من الربا. الربا هو أن يقرض الإنسان ماله مع شرط الزيادة، كأن يقرض الألف على أن يرد له الألف مع شيء من الزيادة، قلت أو كثرت، هذا مال محرم وبال

لو تصدق به على الفقراء والمساكين، وقضى به حاجات المحتاجين أهل الضرورات، لا يقبل الله منه، لأن الله لا يقبل صرف المال الحرام في الصدقات أو غيرها في أي وجه كان، لا يقبله الله. فمن دخل في يده مال حرام، توبته أن يرد ذلك المال الحرام إن كان ذلك المال قائم بعينه، أي لم يتلف، لم يتصرف فيه، توبته أن يرد ذلك المال إلى أصحابه المستحقين له، فإن مات أصحابه المستحقون له فإلى ورثته، وأما إن تصرف فيه استهلكه وأتلفه وصار لا يمكنه أن يرده إلى مستحقه بعينه، فإما أن يستسمح صاحب الحق، وإما أن يرد له بدل ذلك المال الذي أتلفه عليه. فمن فعل ذلك مع الندم صار تائبا، لا يعذبه الله تعالى في الآخرة من أجل ذلك المال. وأما من جمع المال بطريق حلال، مثلا ورث من أبيه مالا كثيرا ثم صار يصرفه في وجوه الحرام، فهذا أيضا ماله وبال عليه في الآخرة، يعذب بذلك المال الذي صرفه في الحرام، كالذي يصرف ماله في الخمور وما أشبه ذلك، كذلك الذي يصرف ماله للرياء حتى يقال عنه فلان كريم، فلان سخي، يصرف للناس من ماله الحلال ليمدحه الناس، هذا أيضا يستحق عذاب الله، لأن الذي يعمل حسنة ليمدحه الناس يستحق عذاب الله. إنما السالم الناجي عند الله هو الذي يأخذ المال من طريق حلال ويصرفه بطريق حلال، لا يصرفه في الخمور وما أشبه ذلك من المعاصي، ولا يصرف ماله من أجل أن يمدحه الناس. فالذي يطعم الناس أو يبني مسجدا أو مدرسة أو مستشفى من مال حلال حتى يمدحه الناس، هذا ليس له ثواب عند الله إلا العقوبة في الآخرة. فلما كان الأمر كذلك، أي أنه لا تزول قدم عبد ذلك اليوم العظيم عن موقفه حتى يسأل عن هذه الأشياء الأربعة، كان من الواجب أن يحفظ الإنسان نفسه من استعمال جوارحه في الحرام ومن استعمال ماله في الحرام. وكثير من الناس يعصون ربهم من أجل الأولاد، مثلا المرأة يكون لها ولد، من أجل ولدها تترك الصلاة صلاة أو صلاتين أو أكثر، هذه استحقت عذاب الله. ثم بعض الناس يقعون في الكبائر أيضا من أجل أولادهم بعدة طرق، من ذلك أن بعض الناس من أجل تخريج أولادهم مثقفين ثقافة كبيرة في علوم الدنيا يأخذون المال بطريق الربا لينفقوا على أولادهم، هؤلاء أهلكوا أنفسهم، ثم لا يضمنون النفع الدنيوي من هؤلاء الأولاد. بعض هؤلاء الأولاد يأخذ الثقافة الدنيوية ثم يعود إلى بلده، ثم لا يعتبر أباه الذي تعب عليه شيئا، يحتقره، يقول هذا ما عنده ثقافة، ينظر إليه كأنه بهيمة، ينظر إلى أبيه الذي تعب عليه وعصى ربه من أجله، جمع المال من هنا ومن هنا من حرام لينفق على هذا الولد حتى يتخرج طبيبا أو مهندسا أو غير ذلك، ينظر إليه كأنه بهيمة، هو أتعب نفسه وعصى ربه من أجله، ثم هذا الولد يطلع عاقا بعدما يرجع من رحلته للدراسة، ينظر إلى أبيه كأنه بهيمة، لأنه ليس له هذه الثقافة التي هو حملها من الأرض التي كان فيها. ومن الناس من يموت لهم هؤلاء الأولاد قبل أن ينالوا منهم ما كان آباؤهم يرجون من تخريجهم مثقفين، يموتون قبل أن يعملوا ويجمعوا مالا ويفرحوا آباءهم، هؤلاء أيضا خسروا، كانوا تعبوا بخدمتهم حتى أدخلوا على أنفسهم المال الحرام من أجلهم،
ثم ما نالوا منهم

ما كانوا يؤملونه من النفع في الدنيا. فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كم من مستقبل يوما لا يستكمله. معناه أن الإنسان يصبح الصباح ثم لا يعلم أنه يكمل هذا النهار، بل يدركه الموت في أثناء هذا النهار قبل أن يكمله. كذلك كم من الناس من مستقبل ليلة لا يستكملها، لأن الموت لا يشاور الشخص، بل يأتيه في الوقت الذي علم الله في الأزل أنه يأتي، حتما يأتيه في ذلك الوقت. ومن الناس من يموتون فجأة، هذا يموت وهو ماشي في طريقه، وهذا يموت وهو يضحك مع الناس، وهذا يموت وهو ساجد في الصلاة، إلى غير ذلك من الأحوال التي يصادف الموت فيها الإنسان. فلا ينبغي للإنسان أن يعتمد على الأولاد أو على المال، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي لا يستغنى عنه. أما المال والولد وغير ذلك من أمور الدنيا فليست هي التي تضمن السعادة للإنسان، إنما طاعة الله تعالى هي التي تضمن السعادة للإنسان. السعادة هي السعادة الأخروية، أما السعادة الدنيوية فهي معلومة: أن يكون للإنسان دار واسعة، وأن يكون له مركب هنيء، إلى غير ذلك من أنواع سعادة الإنسان الدنيوية. هذه السعادة الدنيوية لا تضمن للإنسان السعادة الأخروية، بل كثير من الناس لا حظ لهم عند الله كبير، يكونون في الدنيا مترفين بأنواع من النعم وممتعين بالصحة والنشاط، وهم متقلبون في معصية الله تبارك وتعالى. هؤلاء يدل حالهم هذا على أنهم في الآخرة حظهم قليل، هذا إن ماتوا مسلمين حظهم في الآخرة قليل. من كان حظه في الآخرة كثيرا لا يكون هكذا. أكثر الصالحين الذين يحبهم الله تعالى من عباده حظهم من الدنيا قليل. أكثر الصالحين أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم بأن الله يحميهم من الدنيا كما يحمي الإنسان مريضه من الماء. بعض الأمراض يحمى فيها المريض من الماء، فكما يحمي الشخص مريضه من الماء إذا كان لا يصلح له الماء، كذلك الله تبارك وتعالى يحمي عبده الذي يحبه من هذه الدنيا، أي لا يوسع عليه من المال. أما الذين يجمعون بين الغنى والصلاح والتقوى فهم قلة قليلة بالنسبة للآخرين من الأغنياء، فأغلب الأغنياء ملتهون بدنياهم عن طاعة الله تبارك وتعالى. إنما القليل القليل هم الذين يجمعون مالا حلالا ويصرفونه في الحلال، وهم محافظون على طاعة الله تبارك وتعالى. لا يفرح أحد بكون الرجل متقلبا في النعيم والصحة، هذا ليس دليل الرضا عند الله. كثير من الناس لما يكونون بحالة بسط ورخاء يقولون: الله يحبني، هذا كذب. إنما الذي يحبه الله تعالى هو المؤمن التقي الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، هذا الذي يحبه الله. أما هؤلاء المغرورون يكونون معرضين عن طاعة الله، لا يعرفون الحلال والحرام، يقولون: نحن مسلمون، ويتخبطون في الحرام وينغمسون في الحرام، يقولون بأنهم مترفهون في عيشتهم والبلايا لا تكثر عليهم، يقولون: نحن الله راض عنا، الله يحبنا، والعياذ بالله. هؤلاء هلكوا. مهما كان الإنسان في هذه الدنيا مبتلا بالأمراض والفقر فهو على خير عند الله إن كان دينه سلم له، أي إن كان يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، فهو عند الله تعالى على خير مهما بلغ في مصائب الدنيا التي تصيبه. نسأل الله تبارك وتعالى
أن يجعلنا من الصابرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أمير المؤمنين ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة القرشي، لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاروق لأنه كان يفرق بين الحق والباطل، وقال عليه الصلاة والسلام: الحق يجري على لسان عمر وقلبه. ويجتمع نسب أمير المؤمنين مع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد السابع، ويجتمع معه من جهة أمه في الجد السادس، وكنيته أبو حفص، كناه الرسول بذلك لما رأى فيه من الشدة والقوة والحكمة. ولد عمر رضي الله عنه بمكة بعد عام الفيل 13 سنة، وكان مثال الفصاحة والبلاغة والصراحة في الحق، وكان في صغره يرعى الغنم لأبيه، ثم احترف التجارة، وهو من الرهط الذي انتهى إليهم الشرف في الجاهلية وكانت إليه السفارة، وذلك أنهم كانوا إذا وقعت بينهم وبين غيرهم حرب بعثوه سفيرا، وكان عمر عزيز الجانب محترما بين قومه، قوي الشكيمة شديد البأس. وقد أسلم عمر رضي الله عنه في السنة 5 للدعوة الإسلامية، وكان لإسلامه أثر كبير في ظهور الإسلام، إذ أبى إخفاء شعائره الدينية لمعرفته أنه لم يكن بين القرشيين من يجرؤ على معارضته. وقد أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين، يعني عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب. وقد روى ابن الأثير عن عبد الله بن مسعود قوله: كان إسلام عمر فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمارته رحمة، ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي في البيت، فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا فصلينا. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما علمت أحدا من المهاجرين هاجر إلا متخفيا إلا عمر بن الخطاب، فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتض في يديه أسهما ومضى قبل الكعبة والملأ من قريش بفنائها، فطاف بالبيت سبعا متمكنا، ثم أتى المقام فصلى متمكنا، ثم وقف على الخلق واحدا واحدا وقال لهم: شاهت الوجوه، من أراد أن تثكله أمه أو يتيتم ولده فليلقني وراء هذا الوادي. قال علي: فما تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين، فأرشدهم ومضى لوجهه. صحب عمر رضي الله تعالى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، فأحسن صحبته وبالغ في نصرته، ووقف حياته على المدافعة عنه والذود عن الإسلام، وكان من أشد الناس على الكفار، وشهد بعض غزواته، فكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان وفي غزوة خيبر والفتح وغيرها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستشيره في كثير من الأمور، وكثيرا ما كان عمر يشير على الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمر فينزل القرآن موافقا لما أشار به. وقد أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمر معي وأنا مع عمر، والحق بعدي مع عمر حيث كان. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يستشير عمر رضي الله عنه في مهام الأمور ويحيل عليه الفصل في القضايا، وكان ساعده الأيمن في حروب الردة، وإليه يرجع الفضل في جمع القرآن وتدوينه. وقد بايعه المسلمون بعد موت الصديق رضي الله عنه، فأحسن الخلافة وطور الدولة الإسلامية، وقد شهدت خلافته فتوحات كثيرة حتى وصل المسلمون إلى أقاصي البلاد، ففي عهده فتحت العراق وفارس والشام وفلسطين ومصر والإسكندرية وغيرها من البلاد. ولقد كان عمر رضي الله عنه شديدا في الحق، وكانت شدة عمر في خلافته من أبرز ما امتاز به، فكان إذا أمر بشيء أو نهى عنه بدأ ذلك بأهله، وقد كان شديدا على ولاته، يخشى أن يرهب الناس فيذل نفوسهم
ويعلموهم الجبن. فكان يفتح صدره لأية شكاية من أحد عما له فيعلن ذلك لعامة المسلمين في خطبه. وكان عمر حريصا على كرامة المسلمين وعزة نفوسهم، ينتصف لهم من عدوهم ويحميهم، وكذلك كان أحرص الناس على أموال المسلمين ومصالحهم، وكان بالرغم من شدته متواضعا رحوما رؤوفا. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه عالما بالقرآن وتأويله، مجتهدا في دين الله، ذا رأي وفتيا. وقد قتل عمر على يد فيروز الملقب بأبي لؤلؤة، وكان غلام المغيرة بن شعبة، قتله بخنجر له رأسان، طعناه 6 طعنات، إحداها كانت تحت سرته وهي التي قتلت. وتوفي رحمه الله في شهر ذي الحجة من عام 23 للهجرة، بعد أن ولي الخلافة 10 سنوات و6 أشهر. مات وهو في 63 من عمره، كما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في هذه السن أيضا. هذا هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذو الخلق العظيم والطبع السليم، رحمه الله ورضي عنه وأرضاه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، خالق الأعمال والأجرام، والصلاة والسلام على خير الأنام، محمد بن عبد الله ماح الظلام. وبعد، فقد روى الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. في هذا الحديث إخبار بأن الإنسان لا تزول قدماه عن موقف الحساب يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة أمور: عن عمره فيما أفناه، أي أنه يسأل ماذا عملت منذ بلغت وأصبحت في دائرة التكليف، هل أديت ما فرض الله عليك واجتنبت ما حرم؟ فإن كان قد فعل نجا وسلم، وإن لم يكن فعل ذلك هلك وندم. ويسأل عن جسده فيما أبلاه، فإن كان في طاعة وفعل خير سعد وفاز، وإن كان أبلى جسده فيما يغضب ربه تعس وخاب. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه، فمعناه أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن المال الذي كان في يده في الدنيا، فإن كان حلالا وصرفه في الحلال لا يكون عليه مؤاخذة. والناس في أمر المال ثلاثة أصناف: اثنان هالكان وواحد ناج. فأما الهالكان فهما من جمع المال من حرام، سواء صرفه في سبيل البر أو الشر، ومن حصل المال من حلال ثم صرفه في الحرام. وأما الناجي فمعلوم حاله أنه من يتحرى ويطلب المال الحلال ثم يصرفه في الحلال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا من سوء عاقبة الخوض في المال على غير الوجه الشرعي: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري عن خولة الأنصارية. وعن علمه ماذا عمل فيه. يسأل أيضا: هل تعلم علم الدين الذي فرض الله عليه تعلمه؟ لأن هناك قدرا من علم الدين يجب تعلمه وتطبيقه على كل مكلف ذكر أو أنثى، ويسمى الفرض العيني. وما يزيد على هذا القدر فلا يجب على كل المسلمين تعلمه، وإنما يجب على بعضهم، وهو الفرض الكفائي. والرسول صلى الله عليه وسلم حثا بليغا مؤكدا على طلب العلم، فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق رسول الله. أجارنا الله وإياكم من فعل الحرام، وحفظنا من السعي له، ويسر لنا سبل الخير والفلاح، وثبتنا على درب النجاح، إنه على كل شيء قدير.

السيدة نفيسة بنت الحسن. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والولي هو المؤمن المستقيم بطاعة الله. ومن الوليات الصالحات السيدة الجليلة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. ولدت رضي الله عنها بمكة المكرمة، ونشأت بالمدينة المنورة على العبادة والزهد، تصوم النهار وتقوم الليل. وتزوجت إسحاق المؤتمن بن جعفر الصادق، ثم قدمت مصر فاستقرت وماتت بها. وكانت السيدة نفيسة رضي الله عنها ذات همة عالية في طاعة الله تعالى وعبادته، وذات شهرة تامة في الولاية والكرامات الباهرة. وكانت قد حفرت قبرها بيدها، وكانت تنزل فيه وتصلي، وقد قرأت فيه 6000 ختمة من القرآن الكريم. ومن كراماتها المشهورة عند أهل مصر أنه كان يسكن في جوار بيت السيدة نفيسة رضي الله عنها قوم يهود، من جملتهم امرأة يهودية لهبنة مقعدة لا تقدر على المشي ولا على تحريك رجليها. وأرادت أمها يوما أن تذهب إلى الحمام وتحملها معها، فقالت ابنتها لها: أشتهي أن أكون عند جارتنا الشريفة حتى تعودي. فجاءت الأم إلى السيدة نفيسة واستأذنتها في ذلك، فأذنت لها، فحملتها الأم ووضعتها في بيت السيدة نفيسة وذهبت. ثم إن السيدة نفيسة توضأت، فجرى ماء وضوئها إلى البنت اليهودية، فألهمها الله سبحانه وتعالى أن تأخذ من الماء شيئا قليلا بيدها، ومسحت به رجلها، فوقفت بإذن الله ومشيئته، وقامت تمشي على قدميها كأن لم يكن بها ضر قط. والسيدة نفيسة مشغولة بصلاتها لم تعلم ما جرى. ثم لما علم أبو البنت وأمها بقصة ابنتهما دخلا مع جماعة من اليهود في دين الإسلام. ماتت السيدة نفيسة رضي الله عنها 208 للهجرة، وكانت لما احتضرت صائمة، فألح عليها بالفطر فقالت: وعجبا، لي 30 أسأل الله سبحانه أن ألقاه وأنا صائمة، أفطر الآن؟ هذا لا يكون. ثم قرأت سورة الأنعام، فلما وصلت إلى قوله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم، ماتت رضي الله عنها. ولما علم أهل مصر بموتها حزنوا حزنا شديدا، وصلوا عليها في مشهد حافل لم ير مثله. ثم دفنت رضي الله عنها بمصر في قبرها الذي حفرته في بيتها.

وعدلت يا محمد في أمر العباد في

شاطره ملكي. فجاء داود عليه السلام وقال: أنا أبرز إليه وأقتله. فرده طالوت لصغر سنه، ثم نادى طالوت ثانية وثالثة، فخرج داود. فقال طالوت له: هل جربت نفسك في القتال؟ قال: نعم. قال: بماذا؟ قال: وقع ذئب في غنمي فضربته، ثم أخذت رأسه فقطعته من جسده. فقال طالوت: الذئب ضعيف، هل جربت نفسك في غيره؟ قال: نعم. دخل الأسد في غنمي فضربته، ثم أخذت بفكيه فشققتهما. أفترى جالوت هذا أشد من الأسد؟ قال: لا. وجيء بالخوذة فألبسوها داود، فغلي الدهن على رأسه ولم يجري على وجهه، وألقيت عليه الدرع فاستوت وكأنها عملت له. فقال طالوت: فاركب فرسي وخذ سلاحي. ففعل. فلما مشى قليلا رجع، فقال بعض الناس: جبن الفتى. فقال داود: إني أحب أن أقاتله على عادتي. وكان داود أقوى الناس رميا بالمقلاع، فنزل وأخذ مخلاته فلبسها، وأخذ مقلاعه وخرج إلى جالوت المدجج بالسلاح. وكان جالوت من أجسم الناس وأشدهم، فلما رأى داود قذف في قلبه الرعب منه، ولكنه أظهر الجلد والبأس. فقال لداود: أنت يا فتى تخرج إلي؟ قال: نعم. فقال جالوت: ارجع، فإني أكره أن أقتلك. فقال داود: لكني أحب قتلك. فرد عليه جالوت باستهزاء: أترميني كما ترمي السبع والذئب من المقلاع؟ ارمني بالقوس. فقال داود: لا أرميك اليوم إلا بها. فقال: أترميني كما ترمي الكلب بالحجارة؟ قال: نعم، وأنت أهون من الكلب. عندها استشاط جالوت غضبا وقال حانقا: لأطعمن لحمك اليوم للطير والسباع. ثم اقتربا من بعضهما، وقصد جالوت أن يأخذ داود بيده استخفافا به، فأدخل داود يده إلى الحجارة الثلاثة فالتأمت وصارت حجرا واحدا، فأخذه ووضعه في المقلاع، وسمى الله وأدار الحجر ورماه، فأصاب به رأس جالوت فدخله وخرج من دبره، فقتله قتلا أذل به جنده وكسرهم. وحز داود رأسه وجعله في جعبته، وتفتتت هذه الحجرة حتى أصاب كل من في عسكر جالوت شيء منها. وهجم أصحاب طالوت المؤمن، وارتفعت رايات النصر، وانكسرت بعد قتل جالوت شوكة العدو، وولوا منهزمين يتبعهم المؤمنون ضربا وطعنا وتقتيلا، وثأروا لأنفسهم واستردوا أولادهم وديارهم بفضل الله تعالى. ولما توفي شمويل بعد 7 سنين أوتي داود النبوة والحكمة، ثم بعد وفاة طالوت المؤمن أعطى الله الملك لداود، فاجتمع فيه الملك والنبوة صلى الله عليه وسلم وعلى كل رسول أرسله. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: الجنة دار السلام.
1: قال تعالى في وصف نعيم الجنة: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. صدق الله العظيم.
0: هذه الآية تدل على أن نعيم الجنة هو بالروح والجسد، وليس نعيما معنويا ولا بالروح فقط.
1: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، أي لا مثل لها.
0: ثم قال عليه الصلاة والسلام: هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، ونهر مضطرب، وقصر مشيد، أي قصور مرتفعة عالية.
1: فالخيمة الواحدة في الجنة خلقها الله من لؤلؤة واحدة طولها في السماء 60 ميلا.
0: ثم قال عليه الصلاة والسلام: وفاكهة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة. رواه ابن حبان.
1: وذلك لأنه لا يوجد في الجنة أعزب، وكل من دخل الجنة من الرجال له من الحور العين أزواج.
0: وليس في الجنة قذارة ولا نجاسة، حتى الخمر التي فيها لا تسكر، وإنما هي لذة للشاربين.
1: وقلوب أهل الجنة كلهم كقلب رجل واحد، لا تباغض ولا تحاسد بينهم، كل وقتهم يقضونه في لذة ومتعة وسرور.
0: ليس هناك نوم، لأنهم لا يشعرون بتعب فكري ولا بتعب جسماني. ملأ الله نفوسهم سرورا فلا يجد النوم مجالا إليهم.
1: اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين.

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاد الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد، ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد. كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. معنى الآية أن الناس كلهم كانوا على الإسلام أيام آدم وشيث وإدريس، ثم حصل الكفر، فكان نوح أول من أرسل إلى الكفار. في هذه الآية دليل على أن كل الأنبياء مأمورون بالتبليغ.

الحق ربي الجواد، قد أرسل الأنبياء تلطفا بالعباد، والفصل يوم الجزاء. سلسلة ذهبية راضية مرضية، مبدأها بآدم طاهرة وزكية. صاحب علم وافر كان أبو البشرية، قد أدب أولاده بالمثل النبوية. هم سادة السادات بأجمل الصفات وأكرم العادات، هم أنبياء الله. شهروا بالفضائل وعظيم الشمائل وأرفع المنازل، هم أنبياء الله. صفاتهم أمانة، تواضع، فطانة، لهم علينا العز والتكريم، وكلهم كريم وصادق رحيم. عيسى وموسى نوح إبراهيم، أخوة تجمعهم بالمصطفى الأمين، سيد كل الخلق، قائد ركب الحق، وتاج رسل الله، مولانا أجمعين. لمن المآثر يا محمد جملة، إن لم تكن لك يا رفيع المنزل. المكرمات لمن وكل ملاحة وفصاحة وحصافة للأمثل. حدث ولا حرج، وصفه بما ترى، شيما تكن فصلت بعض المجمل. ذو الرتبة الغراء مصباح الدجى، بطل على هام الفضائل معتلي. غوث الجزوع من الخطوب إذا اعترت، ملجا الضعيف فيا له من موئلي. إظهارا لأفضل الأنام، تشريفا لأعظم العظام، تكريما لسيد الكرام، ربي أبدع الأكوان. محمد صاحب الأخلاق العليا، محمد سبب في وجود الدنيا.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد اسم جميل فيه ألوان البطولات. محمد كلمة عظيمة دخلت قلب المؤمنين المحبين واستقرت هناك. محمد زرع التاريخ فجرا في كل مشرق شمس وفي كل مغرب شمس. صلوا على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 33 إلى الآية 80 بعد 100 من سورة آل عمران بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

0: العلي العظيم.
1: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: أنس:
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود.

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله

0: صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
0: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا، تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.
1: يا طه أدري آني شعري ما يوفي فضلك علي، يا طه أدري آني شعري ما يوفي فضلك علي.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: خاص عيداني إخوان، يجي لعندك وين مكان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت.
6: ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيتاني ومقدم.
5: 01-74-94-350-417.
7: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقا. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
8: رجعنا. مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
9: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اعلموا إخوة الإسلام أنه جاء في شرح هذه الآية أن اطلبوا ما يقربكم إلى الله، فالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين ونوافل الطاعات كل منها وسيلة، أي قربة إلى الله. ومن جملة ما يقرب إلى الله أيضا زيارة قبور الأنبياء وقبور الأولياء، سواء كان للسلام عليهم أو للتبرك بزيارتهم. ومعنى التبرك هو طلب البركة من الله تعالى، فمن زار قبر أحد الأولياء بنية التبرك، أي بنية أن يعطيه الله البركة، فهذا يقرب إلى الله ولا يبعد من الله. ومن قال عن هذا إنه شرك فهو ضال، لا حجة له ولا برهان، لا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من القرآن. بل إن زيارة القبر سنة وفيها ثواب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. وفي رواية: فمن أراد أن يزور القبور فليزر، فإنها تذكرنا بالآخرة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في بدء الأمر بوحي من الله قد نهى أصحابه عن زيارة القبور لحكمة يعلمها، ثم بوحي من الله رخص لهم في ذلك. ففي الوقت الذي نهاهم عن زيارة القبور كانت الحكمة تقتضي ترك زيارة القبور، لأنهم كانوا قريبي عهد بالإسلام، ولم يكن مضى عليهم زمان طويل منذ دخلوا في الإسلام، فكانت الحكمة في نهيهم عن زيارة القبور عظيمة، لأن الوثنيين كانوا يذهبون إلى القبور للإشراك بالله تعالى، وكانوا يتفاخرون بمآثر آبائهم وأجدادهم على القبور، يذهبون إلى القبور فينحرون إبلا ثم يتفاخرون، كأن يقول أحدهم: أنا جدي هذا الذي كان له كذا وكذا من المفاخر والمآثر. لهذا كانوا يذهبون، لا للاعتبار بأحوال أهل القبور ولا ليستعدوا للآخرة، بل كانوا يعتقدون أن الإنسان إذا مات وصار ترابا لا رجعة له، أي أنهم ما كانوا يؤمنون بالبعث بعد الموت. ثم لما تمكن الإسلام في الناس جاءت الرخصة من الله تعالى بزيارة القبور، فقال عليه الصلاة والسلام بعدما نزل الوحي بالرخصة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي ذلك عبرة لأولي الأبصار، وزيارة القبور مستحبة للذكور والإناث على السواء. ومن الأدلة الواضحة على استحباب زيارة القبور للنساء ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول عند زيارة القبور؟ فعلمها أن تقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، رواه مسلم. فلو كانت زيارة القبور غير مشروعة للنساء لقال لها: أنتن معاشر النساء منهيات عن زيارة القبور، ولكنه علمها ما تقوله. وإن الأحاديث التي وردت في استحباب زيارة القبور لم يذكر فيها استثناء النساء من الرجال، وأما بناء القبر للفخر فحرام، وكذلك البناء عليه في الجبانة العامة، قال الفقهاء: إلا إذا كان هناك سبب، وهو أن يخشى على هذا الميت أن ينبش قبره قبل أن يبلى جسده ليدفن فوقه ميت جديد، فإذا كان الأمر كذلك فهو جائز. وإذا كانت الأرض تخص شخصا فبنى القبر بإذن صاحب الأرض فهذا جائز. ومعنى التبرك كما ذكرنا هو أن يعطيه الله بركة بزيارته لقبر النبي أو قبر الولي. ثم إن الأنبياء قد أحياهم الله بعدما أماتهم، فلا يستبعد عليهم أن يشعروا بالزائر فيدعون الله له. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، رواه البيهقي. وقد ورد أنه في زمن سيدنا عمر بن الخطاب حصل قحط ومجاعة، فذهب أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر الرسول للتبرك وقال: يا رسول الله، استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، أي اطلب من الله أن ينزل لهم المطر. فرأى الرجل في رؤياه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: إيتي عمر فأقرئه السلام وأخبره أنهم يسقون، أي أن الله ينزل لهم المطر، فذهب الرجل إلى سيدنا عمر فأخبره فبكى عمر، رواه البيهقي. لقد كان ذهاب هذا الرجل إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير السلام، بل بقصد التبرك والتوسل به عليه السلام، فلم يعترض عليه سيدنا عمر، ولم يقل له هذا شرك، ولم يقل له كيف تذهب إلى قبر الرسول للتبرك والرسول قد مات ولا ينفعك. واعلموا رحمكم الله تعالى أن الأنبياء ينفعون بعد موتهم، فهذا موسى عليه السلام ليلة المعراج اجتمع بالرسول في بيت المقدس وفي السماء السادسة، فقال للرسول وهو نازل من المكان الذي وصل إليه فوق السماوات السبع: ماذا فرض عليك؟ قال: أي سيدنا محمد، فرض علي 50. قال: ارجع فسل ربك التخفيف. فرجع الرسول إلى ذلك المكان الذي كان يناجي فيه ربه وطلب من الله التخفيف فخفف عنه 5، ثم رجع إلى حيث موسى فقال له: موسى، ماذا فعلت؟ قال: قد خفف الله عني 5. قال: ارجع إلى ربك وسله التخفيف إلى 9 مرات حتى بقي الفرض عليه وعلى أمته 5 صلوات في اليوم والليلة. فهذا سيدنا موسى الذي مات منذ زمان بعيد قبل الرسول عليه الصلاة والسلام قد نفع بعد موته. فاحذر أخي المسلم ممن يقول إن الأنبياء لا ينفعون بعد موتهم، بل نقول إنهم ينفعون بإذن الله تعالى، والانتفاع ببركتهم أولى من الانتفاع بما استخرج من أدوية نباتية أو حيوانية. وإذا دخلت أخي المسلم إلى مقبرة فإليك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، رواه الترمذي. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وجميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: إذا جئت المدينة بعد حين

0: سبحان الله من فرض حج بيته الحرام على عباده، فقام المخلصون وشدوا إليه رحالا ومشوا، وما استبعدوا في حبه بعيدا ولا استهولوا أهوالا، سار بهم الدليل فكيف يضلون الطريق، ووجوههم في ظلام الليل تتلالا. فلو رأيت النياق يا هذا كيف تمد بوادي العقيق الأعناق، فتنشر أشواقا وتطوي رمالا، فإذا وصلت إلى شريف حرمه وحطت بباب كرمه رحالا، نادى منادي القبول عند الوصول ارتجالا.
1: قد دعا الشوق للحبيب رجالا، قطعوا في السرى إليه رمالا، حبذا قد أتوه شعثا وغبرا، يرتجون النوال والإفضالا، قد أتوا يهرعون من كل فج، فارقوا في رضاه أهلا ومالا، ثم نادوا بجمعهم في حماه، يا كريما إذا استقيل أقالا.

موعظة المتقين. ينسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال لرجل يسأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بلا عمل ويرجو التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بقول الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع لم يقنع، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، إن سقم ظل نادما وإن صح أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان كنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: العوندة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر، تليفون 03-922-950.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
5: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
6: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد ب 500 متر بناية نوفل، 03-09-24-72.

عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.

0: لبيك اللهم لبيك.
1: قال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. فهلموا إلى هذا الخير الكبير وإلى هذا الفضل الكثير حتى تنالوا رضا الله السميع البصير.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد أحبابي، فلقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: وأحب ما يقال في الطواف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجاء عن الحسن البصري أن الدعاء يستجاب في مكة في 15 موضعا: في الطواف، وعند الملتزم، وتحت الميزاب، وفي البيت، وعند زمزم، وعلى الصفا والمروة، وفي السعي، وخلف المقام، وفي عرفات، وفي مزدلفة، وفي منى، وعند الجمرات الثلاث. ويكره أحبابي في الطواف الأكل والشرب، وأن يضع يده على فمه إلا أن يحتاج إليه أو عند التثاؤب، ويستحب أن لا يتكلم فيه بغير الذكر إلا كلاما هو محبوب. ويكره أن يطوف وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح. وإذا فرغ من الطواف صلى ركعتي الطواف، وهما سنة مؤكدة. ويستحب إذا صعد الصفا أن يستقبل الكعبة ويهلل ويكبر، وينزل من الصفا إلى المروة فيمشي حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد على يساره قدر 6 أذرع، ثم يسعى الرجل سعيا شديدا حتى يصل بين الميلين الأخضرين في الطرف الآخر، ثم يترك شدة السعي ويمشي على عادته حتى يصل إلى المروة فيصعد عليها حتى يظهر له البيت، وإن ظهر فيأتي بالذكر والدعاء كما فعل على الصفا، وليصعد إلى أن يستيقن أنه قطع المسافة. ويستحب أن يقول في سعيه ومشيه بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولو قرأ القرآن كان أفضل. ويستحب أن يسعى على طهارة، فلو سعى الشخص محدثا أو جنبا أو حائضا أو عليه نجاسة صح سعيه. واستحسن بعض العلماء أن يقول في مسيره لعرفة: اللهم إليك توجهت ولوجهك الكريم أردت، فاجعل ذنبي مغفورا وحجي مبرورا، وارحمني ولا تخيبني، إنك على كل شيء قدير. ويكثر من التلبية. واعلم أن أرض عرفات ليست من الحرم، ومن سنن الوقوف الاغتسال بنمرة، وأن لا يدخل عرفات إلا بعد الزوال وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا في وقت الظهر، وتعجيل الوقوف عقب أداء الصلاتين، وأن يكثر من الذكر والدعاء، وأن يكثر من التضرع فيه والخشوع وإظهار الضعف والافتقار والذلة. وأفضل الدعاء في يوم عرفة: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. تارة يدعو وتارة يهلل وتارة يكبر وتارة يلبي وتارة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يستغفر. وليحذر كل الحذر، من المخاصمة والمشاتمة والمنافرة والكلام القبيح، ويستحب الإكثار من شرب ماء زمزم والتضلع منه أي الامتلاء، فإنه ماء مبارك وشفاء. ومن أدعية الحج: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الرضوان والجنة ونعوذ بك من النار. ويقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من حجاج البيت العتيق الطاهر، ومن زوار حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن التائبين الراشدين الذين لا تفارقهم مخافة الله طرفة عين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مستمعينا الكرام، الحج فريضة عظيمة يحبها كل المسلمين ويتمنون كل عام أن يسهل لهم الله أداءها، وفي قلب المسلم دائما سائق يدفعه لزيارة تلك الأماكن الطاهرة، إنه الرغبة بالأجر والثواب ومجاورة تلك الأرض المقدسة. فيا هناءة من حج واعتمر، ونقول لمن بعد ما تيسر له السفر لأداء النسك صبرا، فالله أكرم الأكرمين.

0: نداء المعرفة. شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة للنهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرف هالنويرة؟
5: اكيد
4: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
5: اها،
4: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه والاجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. واذا بدك في الخليوي، 03-793-911.
5: تمام.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
9: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
10: باور جروب، دايماً حدك.

تفسير جزء الأحقاف، تفسير معتمد مفصل لهذا الجزء القرآني الكريم، والذي يتضمن بالإضافة إلى سورة الأحقاف تفسير سور محمد، الفتح، الحجرات، وقاف. تفسير جزء الأحقاف، واحة علمية نافعة جامعة، بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، أيها الأحبة، نشتغل بتفسير القرآن العظيم، وهذا التفسير تفسير سورة الحجرات، وهذه الحلقة الأولى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، أي من النوافل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. نهوا عن الإقدام على أمر من الأمور دون الاقتداء بأمثلة الكتاب والسنة، والمعنى: لا تقطع أمرا إلا بعدما يحكم أو يأذن به الله ورسوله، فتكون عاملين بالوحي المنزل أو مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تمهيد لما أنكر عليهم من رفع أصواتهم فوق صوته عليه الصلاة والسلام، لأن من فضله الله بهذه الأثرة واختصه هذا الاختصاص كان أدنى ما يجب له من التهيب والإجلال أن يخفض بين يديه الصوت. واتقوا الله، فإنكم إن اتقيتموه عقدتكم التقوى عن التقدمة المنهي عنها. إن الله سميع لما تقولون، وسمع الله صفته في الأزل، ليس بأذن ولا جارحة أخرى، عليم بما تعلمون، وحق من هذه صفته أن يتقى. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، إعادة النداء عليهم، استدعاء منهم لتجديد الاستبصار عند كل خطاب وارد، وتحريك منهم لئلا يغفلوا عن تأملهم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أي إذا نطق ونطقتم فعليكم ألا تبلغوا بأصواتكم وراء الحد الذي يبلغه بصوته، وأن تغضوا منها بحيث يكون كلامه عاليا لكلامكم وجهره باهرا لجهركم، حتى تكون مزيته عليكم لائحة وسابقته لديكم واضحة. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أي إذا كلمتموه وهو صامت فإياكم والعدول عما نهيتم عنه من رفع الصوت، بل عليكم ألا تبلغوا به الجهر الدائر بينكم، وأن تتعمدوا في مخاطبته القول اللين المقرب من الهمس الذي يضاد الجهر، ولم ينهوا عن الجهر مطلقا حتى لا يسوغ لهم إلا أن يكلموه بالمخافة، وإنما نهوا عن الجهر المنعوت بمماثلة ما اعتادوه فيما بينهم، وهو الخلو عن مراعاة أبهة، أي عظمة النبوة وجلالة مقدارها، أو لا تقولوا له يا محمد يا أحمد، وخاطبوه بالنبوة والتعظيم. أن تحبط أعمالكم، انتهوا عما نهيتم عنه لخشية حبوطها وأنتم لا تشعرون. ذكر هذا ليكونوا أبدا متيقظين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذرين معظمين له في كل وقت، لئلا يكون منهم في أي وقت ما يجري مجرى الاستخفاف به والتهاون على السهو والغفلة، فيحبط ذلك أعمالهم. فإن كانت الآية معرضة بمن يجهر استخفافا فذلك كفر يحبط معه العمل حقيقة، وإن كانت للمؤمن الذي يفعل رفع الصوت والجهر غفلة وجريا على عادته فإنما يحبط عمله البر في توقير النبي صلى الله عليه وسلم وغض الصوت عنده أن لو فعل ذلك. ثم قال الله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، أي يخفضون أصواتهم في مجلسه تعظيما له، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أخلصها للتقوى، وحقيقته عملها معاملة المختبر فوجدها مخلصة. لهم مغفرة وأجر عظيم. قيل نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لما كان منهما من غض الصوت، وهي دالة على غاية الاعتداد والارتضاء بفعل الخافضين أصواتهم، وفيها تعريض لعظيم ما ارتكب الرافعون أصواتهم. ثم قال الله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. نزلت في وفد بني تميم، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الظهيرة وهو راقد، وفيهم الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، ونادوا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته وقالوا: اخرج إلينا يا محمد، فإن مدحنا زين وذمنا شين. فاستيقظ وخرج. والوراء الجهة التي يواريها عنك الشخص من خلف أو قدام، والحجرات حجرات نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت لكل منهن حجرة. أكثرهم لا يعقلون فيما فعلوه محلك الرفيع وما يناسبه من التعظيم. وورود الآية على النمط الذي وردت عليه فيه ما لا يخفى من إجلال محل رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها التسجيل على الصائحين به بالسفه والجهل. فتأمل كيف ابتدأ بإيجاب أن تكون الأمور التي تنتمي إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم متقدمة على الأمور كلها من غير تقييد، ثم أردف ذلك النهي عما هو من جنس التقديم من رفع الصوت والجهر، ثم أثنى على الغاضين أصواتهم ليدل على عظيم موقعه صلى الله عليه وسلم عند الله، ثم عقبه بما هو أطم أي أعظم وهجنته أتم من الصياح برسول الله صلى الله عليه وسلم في حال خلوته من وراء الجدر كما يصاح بأهون الناس قدرا، لينبه على فظاعة ما جسروا عليه. لأن من رفع الله قدره عن أن يجهر له بالقول كان صنيع هؤلاء معه من المنكر الذي بلغ في التفاحش مبلغا. ثم قال الله سبحانه: ولو أنهم صبروا، ولو ثبت صبرهم حتى تخرج إليهم لكان، أي الصبر خيرا لهم في دينهم، لأن الله قد أمرهم بتوقيرك. والله غفور رحيم، بليغ الغفران والرحمة واسعهما، فلن يضيق غفرانه ورحمته عن هؤلاء إن تابوا وأنابوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يرزقنا حفظه والعمل بهديه. يا أرحم الراحمين، ارحمنا برحمتك الواسعة، والحمد لله رب العالمين.
1: تفسير جزء الأحقاف، تفسير معتمد مفصل لهذا الجزء القرآني الكريم، والذي يتضمن بالإضافة إلى سورة الأحقاف تفسير سور محمد، الفتح، الحجرات، وقاف. تفسير جزء الأحقاف، واحة علمية نافعة جامعة، بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

مستمعينا الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوه.

الله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب

0: نداء المعرفة مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24. عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

مستمعينا الكرام، نذكر من عزم على الحج هذا العام أن رمي الجمرات لا يصح دفعة واحدة كما يفعل البعض. يجمع كل الحصيات من رفاقه في كيس واحد ويرميها ويقول هذه عن رفاقي، فهذا غير صحيح. كما أن البعض يرمي الأحذية ونحو ذلك بدل الحصى، وهذا لا يصح أيضاً.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي، ملتا الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11. بإدارة إدريس محمد.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد أهلا وسهلا بكم أحبابنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج المليء بالنفع العظيم والأذكار الواردة عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

هنيئا لمن أمضى عمره بطاعة الله. قال عليه الصلاة والسلام: قالت أم سليمان بن داود سليمان: يا بني لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة. أكيد مش معناته يعني بقصر سيدنا سليمان أبدا، هؤلاء أنبياء الله هن هدول قدوتنا. رواه النسائي وابن ماجه. هنيئا منقول لمن عمل لآخرته، إيه والله نياله اللي بيقدم لأبره لآخرته بيرضي ربه عز وجل قبل ما يظهر من هالدنيا هاي. شو بتساوي الدنيا؟ ما بتساوي جناح بعوضة. ومع ذلك يا أحبابنا كتير من الناس يعصون الله لأجلها، وما في شيء بالدنيا بيستاهل انك توقع انت بالحرام لأجله. عشان شو؟ دنيا زائلة، طعام شراب رخاء في العيش. يعصون الله الذي أعطاهم تلك النعم. أين الشكر لربك؟ أين الشكر لله؟ أين شكر الله؟ نعيم الدنيا بالنسبة إلى نعيم الآخرة كلا شيء. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع. رواه مسلم. ومعناه هذا البلل الذي يعلق بالإصبع ماذا يكون بالنسبة لعظم البحر. وقد ثبت حديث: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري. تعرفوا شو هو الصوت يا أحبابنا؟ والصوت هو الآلة التي تستعمل للضرب، وتكون غالبا من الجلد أو ما يسمى بالكرباج. معنى الحديث أن المساحة التي يأخذها الصوت إذا وضع على الأرض من الجنة خير من الدنيا وما فيها. لذلك لا بد أن يكون لنا إقبال كبير على علم الدين وعلى الطاعات والخيرات والمبرات والصالحات، لا سيما كمان أيضا الأذكار التي تحيي القلب. ليش القلب الميت كيف يحيا؟ بطاعة الله، بذكر الله. حتى إذا استيقظت في الليل الرسول علمك ماذا تقول، وهيدا أكيد لأجلك ولأجل آخرتك. وتعوا شوفوا معي شو ورد عن نبينا، عن قائدنا، عن سيدنا، عن نور العيون محمد عليه الصلاة والسلام.

روى البخاري في صحيحه وأبو داود والترمذي وابن ماجه في السنن والبيهقي في الدعوات وغيرهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعار من الليل، أي استيقظ من الليل، يعني كان نايم وفاء بالليل، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دع استجيب له، فإن توضأ قبلت صلاته. يا عين على هالكنز العظيم، شو حلو حلو حلو. وإذا بدك تحسب كم ثانية بتاخد معك، بتاخد دقيقة. وشوفوا هالفضل الكبير. وهيدا كمان منقول للناس اللي عندها حاجات، قوموا وادعوا رب العالمين بهالأوقات اللي فيها أسرار. ويقول ابن بطال في شرح صحيح البخاري كلاما جميلا حول هذا الحديث: حديث عبادة شريف عظيم القدر، وفيه ما وعد الله عباده على التيقظ من نومهم لهجة ألسنتهم بشهادة التوحيد له والإذعان له بالملك والاعتراف له بالحمد على جزيل نعمه التي لا تحصى، رطبة أفواههم بالإقرار له بالقدرة التي لا تتناهى، مطمئنة قلوبهم بحمده وتسبيحه وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق بالإلهية من صفات النقص، والتسليم له بالعجز عن القدرة عن نيل شيء إلا به تعالى، فإنه وعد بإجابة دعاء من بهذا دعاه وقبول صلاة من بعد ذلك صلى، وهو تعالى لا يخلف الميعاد، وهو الكريم الوهاب. فينبغي لكل مؤمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به ويخلص نيته لربه العظيم أن يرزقه حظا من قيام الليل، فلا عون إلا به، ويسأله فكاك رقبتي من النار، وأن يوفقه لعمل الأبرار ويتوفاه على الإسلام. قد سأل ذلك الأنبياء الذين هم خيرة الله وصفوته من خلقه، فمن رزقه الله حظا من قيام الليل فليكثر شكره على ذلك، ويسأله أن يديم له ما رزقه، وأن يختم له بفوز العاقبة وجميل الخاتمة.

وروى أبو داود في سننه والنسائي في عمل اليوم والليلة والحاكم في المستدرك والطبراني في الدعاء عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال تعليما لأمته: لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومعنى لا تزغ قلبي أي لا تمله عن الحق والهدى، بل ثبتني على الحق والهدى يا ربي يا الله. وروى النسائي وابن السني في عمل اليوم والليلة والطبراني في الدعاء والحاكم في المستدرك عن السيدة عائشة أيضا قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تعار من الليل أي استيقظ بالليل عند تقلبه قال: لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قال الحافظ ابن حجر: هذا حديث حسن. تعار من الليل أي استيقظ بالليل عند تقلبه. العزيز هو القوي الذي لا يغلب، والقهار معناه الذي قهر المخلوقات بالموت. وإذا سألتني عن فضل هيدا الدعاء فبقول لك شو قال الأكابر في فضله، وينبغي أن تحافظ عليه حتى أنه لو مجرد استيقظت فقط لحتى تقول هذا الدعاء لكان خيرا عظيما. قال العلماء عن فائدة هذا الذكر: من قاله مرة واحدة إذا استيقظ في الليل قد تغفر له كل ذنوبه حتى من الكبائر. الله أكبر، الله أكبر. ومين منا ما بيتمنى أنه تنغفر له ذنوبه كلها؟ وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد لله تعالى حديث النزول في يوم عرفة. روى ابن حبان في صحيحه وغيره عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم يرى يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. اعلموا أن القاضي عياضا والحافظ النووي والطيبي والمازري والملا علي القاري وغيرهم في تفسير هذا الحديث قالوا ينزل الله إلى السماء الدنيا معنيين: الأول أن آثار رحمته وكرامته عز وجل تدنو من العباد، ليس معناه كما تقول المشبهة المجسمة إن الله بذاته مستقر فوق العرش ثم ينزل بذاته إلى السماء الدنيا كما تنزل الملائكة، هذا لا يجوز في حق الله، نزول الانتقال لا يجوز في حق الله. قالوا والثاني أنه تعالى يأمر الملائكة بالدنو إلى الأرض وينزل معهم ما يشاء من الرحمة. وعلى التفسيرين فإنه يجب تنزيه الله عز وجل عن الحركة والسكون والاتصال والانفصال والقرب والبعد بالحس والمسافة والتحول والانتقال والزوال والحلول. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومعنى فيباهي بأهل الأرض أهل السماء يظهر للملائكة فضل بعض

الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من عتقاء الأيام المباركة، وثبتنا على الحق على التنزيه يا أرحم الراحمين، إنك أنت الغفور الرحيم. هذا والله تعالى أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس دهثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
8: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
7: نويري 01-66-85-85.
8: طريق الجديدة 01-300-370.
7: شويفات 05-810-850.
9: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

حبيبي مديح حنانيك إن المدح فيك مفرج لكربي ومن قلبي.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: رجعنا. مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
5: الحمد لله المستغني عن كل ما سواه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام، من بعثه الله رحمة للأنام، وعلى آله وصحابته الكرام. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، يقول الله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. أيها المسلمون، إن يوم التاسع من ذي الحجة هو يوم عرفة، والوقوف بعرفة من أركان الحج المهمة التي لا يصح الحج بدونها، وله وقت محدد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ومعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن أشد أيام أعمال الحج احتياطاً له ومبادرة إليه هو الوقوف بعرفة، ذلك أن سائر أركان الحج فيها توسيع في الوقت، وأما ركن الوقوف بعرفة فوقته قصير محدود، وهو من ظهر يوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر يوم العيد. إذن فليس معنى قول الرسول الحج عرفة كما يفهم بعض ممن لم يتعلم، أن من وقف بعرفة نال الحج ولو لم يأتي ببقية أركان الحج، فهذا جهل قبيح. إخوة الإيمان، إن يوم عرفة هو يوم مبارك، وهو أفضل أيام السنة، فأكثروا فيه من الطاعات والتزود ليوم المعاد. يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. تزود من حياتك للمعاد، وقم لله واجمع خير زادي، ولا تركن إلى الدنيا طويلا، فإن المال يجمع للنفاد. أخوة الإيمان والإسلام، إن ازدحام الحجاج بالآلاف على جبل عرفة على اختلاف ألوانهم وصورهم ولغاتهم وارتفاع أصواتهم واتباع كل فرقة لقائدهم ومرشدهم في التردد على المشعر والمشاهد، كل ذلك يذكرنا بمواقف يوم القيامة، يوم العرض الأكبر، حيث تجتمع الأمم مع أنبيائهم، وتقتفي كل أمة نبيها، ويطمع العصاة من المسلمين في الشفاعة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يقول الله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ويقول تعالى:

وآثر الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه

بادر وأسرع إلى طاعة الله واعمل لآخرتك وتزود بالتقوى ليوم المعاد بأداء الواجبات واجتناب المحرمات وتعلم ما فرض الله عليك، فإن هذه هي الباقيات التي تنفع في آخرتك. يقول الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03-76-40-72 بإدارة محمد منير الملا.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77.
1: باور جروب، دايما حتى. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: مرحبا يا أصدقاء، اليوم سنتكلم على عيد كريم وهو عيد الأضحى المبارك.
1: عيد الأضحى فرحنا عيدنا وانشرحنا.
2: أصدقائي، هل أنتم مستعدون لنبدأ الحكاية من البداية إلى النهاية؟
0: بإذن الله مستعدون.
1: عيد

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: عيد الأضحى يأتي في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة،
0: وفي هذا العيد يقوم المسلمون بذبح الأضاحي ويكمل فيه الحجاج ما تبقى من فريضة الحج المباركة.
2: والآن نذكر كيف بدأت قصة هذا العيد.
1: الله أكبر

0: قصة عيد الأضحى بدأت منذ آلاف السنين مع نبي الله إبراهيم عليه السلام، عندما رأى في المنام أن الله تعالى يأمره أن يذبح ابنه إسماعيل. ومن المعروف أن رؤيا الأنبياء حق، أي أن ما يراه النبي في المنام هو أمر من الله تعالى.
1: سبحان الله.
0: ولم يتأخر نبي الله إبراهيم عليه السلام في تنفيذ الأمر، فقد قال لابنه إسماعيل كما ورد في القرآن الكريم:
1: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى.
0: فبماذا أجابه نبي الله إسماعيل؟ أجابه بكل طاعة وثقة بالله.
1: قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
0: وبعد أن استعد إبراهيم لتنفيذ الأمر، أنزل الله كبشا عظيما من السماء، وقيل لإبراهيم عليه السلام:
1: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا.

0: والآن لننتقل إلى مشهد جميل نراه في كل سنة،
1: لبيك الله،
0: وذلك حين يذهب الملايين من المسلمين إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج المباركة، فهي من أهم أركان الإسلام.
1: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: ويكون عيد الأضحى بعد يوم عرفة، وهو اليوم الذي يقف فيه الحجاج على جبل عرفات يدعون الله ويطلبون منه المغفرة.

0: إلا الله.
1: وفي صباح يوم العيد نلبس أجمل ملابسنا، ثم نذهب لأداء صلاة العيد في المسجد، ونقوم بزيارة مقابر المسلمين.

0: فكما جرت العادة نأكل معمول العيد والحلوى ونأخذ العيدية.
1: نذكر الجسنا وعشان نعتبري رحلة صلينا ونسرينا بملاني مهرجان العيد.
2: وفي صباح الأضحى نزور الأهل والأقارب ونتبادل التهاني.
0: وبعد الصلاة يقوم من يستطيع من المسلمين بذبح الأضحية، ويتم توزيع لحمها بالشكل الآتي: ثلث يهدى للفقراء، وثلث يهدى للأقارب والأصدقاء، وثلث لأهل بيت

وفي الختام ندعو الله تعالى أن يجعل هذا البلد آمناً، وأن يبعد عنا الحروب والفتن ما ظهر منها وما بطن، بجاه سيد المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. آمين يا رب العالمين.

إن زيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من القرب العظيمة الكثيرة الأسرار والأنوار، من هنا كانت قوافل العلماء والعامة على مر العصور، منهم السلف والخلف، يأتون لزيارة قبر حوى خير خلق الله كلهم. وصدق من قال: يا خير من دفنت في الترب أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30-03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-71-01 00961-3313-922.

تكاثرت المداح في مدح أحمد، عساه ينجيهم إذا النعل زلتي. تبارك من أنشاه خيرة رسله، وأمته قد أخرجت خير أمتي. تبدى فقلنا البدر أم نور محمد، تجلى لنا بين العقيق ومكة. ترى تجمع الأيام شملي بطيبة، لأسكب في تلك الأماكن عبرتي. تهب الصبا منها فأصبو لطيبها، وأودعها مني إليه تحيتي.

حننت إلى قبر النبي محمد وراحت بروحي نحو طيبة ريح، حقيق بأن الرسل صلت وراءه وآدم فيهم والخليل ونوح. أتيت ورحلي وامتدحت محمدا ولذ لقلبي في الحبيب مديح. حنانيك إن المدح فيك مفرج لكربي ومن قيد الذنوب مريحُ.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان كمين عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76 616 669، 76 616 669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71 240 074.
3: Yes Travel and Tourism.

فضل الطواف بالبيت. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. رواه ابن ماجه. فيستحب بعد الطواف أن يصلي الطائف ركعتين، هما ركعتا سنة الطواف، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل هو الله أحد، وفي الثانية بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون. ويستحب أن يصليهما خلف مقام إبراهيم إن استطاع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طاف بالبيت سبعا ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله حجبت عنه عشر سيئات وكتبت له عشر حسنات ورفع له عشر درجات. الحديث، رواه ابن ماجه. إخوة الإيمان، يستحب للطائف أن يشغل طوافه بالذكر والدعاء، ولو سكت ولم يقل شيئا صح طوافه، لكن يكون فوت على نفسه خيرا كثيرا. فيستحب للطائف أن يقول عند ابتداء طوافه: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا وصل إلى الركن اليماني قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهكذا.

0: انطلقوا بركب زانه الألق إلى أرض الحجاز وذا فؤادي كده القلق بكى قلبي لكربته وظل أسير غربته متى ريا صبابته بنيل نصيب من سبق
1: وحشتينا حبيبتي القلب يا مدينة
0: لأرض الخير مذ وصلوا أزيل الهم والوجل بهم ذا أشرق الأمل ففيها الأنس والعبق طواف البيت سرهم سعوا فتبدد الألم وزمزم ماؤها لهم رواء تشهد الحلق.

ساروا فنعم الدار ذي الدار وللعشاق أنوار بها تستبشر الحدق وعند المصطفى

مستمعينا الكرام، نؤكد على حجاج بيت الله الحرام أن يستفتوا في أحكام الحج أهل العلم لا مطلق إنسان، لأن علم الدين أمانة ينبغي القيام بها على حقيقتها وأخذها من أهل المعرفة والثقة.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
3: عبد الملك الاسم كبير.
4: إسوارة الأحجار الأصلية النافعة بإذن الله، مرجان، كهرمان، عين النمر، فيروز، عقيق، فوانيا، كوك وصدف، إلها الكثير من الفوائد المجربة، منها لتقوية القلب وتفريحه، وللخوف وطرد الوسواس، ولمنع الأذى، ولهدوء الأعصاب.
5: عبد الملك تهني.
4: وهلأ وبسبب الأوضاع حسم 30% على الإسوارة، بتلاقوها بمحل محمد عبد الملك، مار الياس، مقابل الباب الرئيس لسكنة الحلو، 01-701-410، الطريق الجديدة مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: الحمد لله.

0: وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: اذكروا الله ومجدوا، هللوه وقدسوا.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين

نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، ثم هذه النعمة من حافظ عليها إلى نهاية عمره في هذه الحياة الدنيا فهو السعيد الناجي في قبره وفي الآخرة. فنسأل الله تعالى أن يحيينا على شريعة الله، وأن يميتنا عليها، وأن يبعثنا عليها يوم القيامة. ثم هذه النعمة، نعمة الإسلام، هي أقوى رابطة بين المؤمنين، لا توازيها الروابط الأخرى. فمن هنا يكون متحتما علينا أن نتحاب ونتواصل ونتزاور ونتناصح. يحب أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لأخيه ما يكره لنفسه من الشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: المتحابون بجلالي أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. اللهم اجعلنا من هؤلاء المتحابين فيك، المتزاورين فيك، المتناصحين فيك، المتواصلين فيك. اللهم ربنا أحينا على السنة، وأمتنا عليها، وبعثنا عليها. سر الفاتحة.

اسمع قول الله تعالى في شأنها: حملته أمه وهنا على وهن. وأنت لا تستطيع الوقوف على حقيقة هذا الأمر حينما كنت طفلا، كبرت وترعرعت، صارت لك مقومات الاستقلال عن والديك، خرجت من بيت أبويك، لكن لا تخرجهما من قلبك. صرت مستقلا بتجارتك بمالك، لكن لا تفتت قلب أمك ولا قلب أبيك. صارت لك زوجة تحركك وتحثك وتلح عليك بمطالبها، لكن لو اقتربت مطالبها من إيذاء أمك وأبيك فتذكر قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديه.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قرقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
1: نعم الله تعالى إما أن تكون نعما دنيوية وإما أن تكون نعما دينية أخروية. من النعم الدنيوية وما أكثر النعم، من النعم الدنيوية الصحة والجاه والمال والولد، أما النعم الدينية أو الأخروية الإيمان وتقوى الله، هذه من النعم الدينية التي هي الأصل. والبلاء أيضا إما يكون بلاء في أمر من أمور الدنيا وإما يكون بلاء في الدين. إذا ابتليت بالمرض هذا بلاء في أمر دنيوي، أما البلاء في الدين مثل الإنسان اللي يقصر في أداء واجب من الواجبات كالذي يقصر في الصلوات الخمس، أو يرتكب محرما كالذي يسرق أو يزني، وقد يبتلى الإنسان بفقد الدين كالذي يرتد عن الإيمان مثل اللي بيقع بالكفر والعياذ بالله تعالى، مثل بعض الناس الذين إذا غضبوا شتموا الخالق أو شتموا نبيا من أنبياء الله، هذا كله مما يخرج عن الإيمان. الإنسان إذا كان مؤمن واستهزأ بالله أو استهزأ بنبي من أنبياء الله أو استهزأ بملك من الملائكة أو استهزأ بمعالم الدين أو بشعائر الدين، هذا خرج من الإيمان، ارتد عن الإيمان، وهذا أعظم بلاء، هذا أكبر بلاء.

0: أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في الهدى، تاريخنا منور بهم وأضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين. أما بعد، إخوة الإيمان، فإن تاريخنا الإسلامي عرف عبر العصور رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه باتباعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتباع الكامل، فكانوا أئمة هدى ونور، حيث جعلوا الدنيا منهم على القفا، وسلكوا طريق المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقاموا بنصرة الشرع القويم، فأكرمهم الله تعالى بأن جعلهم من أوليائه الصالحين وعباده المخلصين. ومن هؤلاء السيد الجليل الإمام أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه. هو الشيخ الزاهد، القدوة، العارف بالله، أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن يحيى بن حازم بن علي بن رفاعة. يرجع نسبه من جهة أمه إلى سيدنا الحسين بن السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتصل نسبه بأمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه من جهة جده الإمام جعفر الصادق، لأن أم الإمام جعفر الصادق هي فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولد سيدنا أحمد الرفاعي سنة 512 للهجرة. ولد في العراق في قرية حسن بالبطائح، والبطائح عدة قرى مجتمعة بين واسط والبصرة. في السابع من عمره توفي أبوه في بغداد، فكفله خاله الشيخ الزاهد القدوة منصور، وقد رباه تربية دينية وأحسن تربيته. وللسيد الإمام أحمد الرفاعي مؤلفات كثيرة، أكثرها فقد في موقعة التتار، ومما وصل إلينا من كتبه حالة أهل الحقيقة مع الله، والصراط المستقيم، وكتاب الحكم، شرح التنبيه في الفقه الشافعي، وكتاب معاني بسم الله الرحمن الرحيم، وتفسير سورة القدر والبهجة، وكتاب النظام الخاص لأهل الاختصاص، وكتاب المجالس الأحمدية. نشأ الإمام أحمد الرفاعي منذ طفولته نشأة علمية، وأخذ في الانكباب على العلوم الشرعية، فقد درس القرآن العظيم وترتيله في قريته وله من العمر 7 سنين، وانتقل مع خاله ووالدته وأخواته إلى بلدة من قرى واسط في العراق، فأدخله خاله على الإمام الفقيه الشيخ أبي الفضل علي الواسطي رضي الله عنه، وكان مقرئا ومحدثا وواعظا عالي الشأن، فتولى هذا الإمام أمره وقام بتربيته وتأديبه وتعليمه. فجد السيد أحمد الرفاعي في الدرس والتحصيل للعلوم الشرعية حتى برع في العلوم النقلية والعقلية. كان الإمام الرفاعي رضي الله عنه يلازم دروس العلم ومجالس العلماء، فقد كان يلازم درس خاله الشيخ أبي بكر سلطان علماء زمانه، كما كان يتردد على حلقة خاله الشيخ منصور البطائحي. حفظ رضي الله عنه كتاب التنبيه في الفقه الشافعي للإمام أبي إسحاق الشيرازي، وقام بشرحه شرحا عظيما. أمضى رضي الله عنه أوقاته في تحصيل العلوم الشرعية على أنواعها، وشمر للطاعة وجد في العبادة، حتى أفاد الله عليه من لدنه علما خاصا، فصار عالما وفقيها شافعيا وعالما ربانيا. رجع مشايخه إليه وتأدب مؤدبوه بين يديه. وكان الشيخ الجليل أبو الفضل علي محدث واسطة وشيخها، قد أجاز الإمام أحمد الرفاعي وهو في 20 من عمره إجازة عامة بجميع علوم الشريعة والطريقة، وأعظم شأنه ولقبه بأبي العالمين، أي الظاهر والباطن، لما أفاد الله عليه من علوم كثيرة، حتى انعقد الإجماع في حياة مشايخه، واتفقت كلمتهم على عظيم شأنه ورفعة قدره.
وفي 28 من عمر الإمام أحمد الرفاعي الكبير عاد إليه خاله الشيخ منصور بمشيخة الشيوخ ومشيخة الأروقة المنسوبة إليه، وأمره بالإقامة في أم عبيدة برواق جده لأمه الشيخ يحيى البخاري والد الشيخ منصور. إخوة الإيمان، كنا مع بعض ما جاء في نسب ومولد ونشأة الإمام أحمد الرفاعي الكبير، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم عن بعض جهاده في تعليم الناس أمور دينهم، فإلى اللقاء بإذن الله.

أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

مستمعينا الكرام، الحج فريضة عظيمة يحبها كل المسلمين ويتمنون كل عام أن يسهل لهم الله أداءها، وفي قلب المسلم دائما سائق يدفعه لزيارة تلك الأماكن الطاهرة، إنه الرغبة بالأجر والثواب ومجاورة تلك الأرض المقدسة. فيا هناءة من حج واعتمر، ونقول لمن بعد ما تيسر له السفر لأداء النسك صبرا، فالله أكرم الأكرمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
0: للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-905.

0: الحمد لله الذي أنعم على من أم بيته العتيق وحج إليه وأكرم مؤمنا طاف حول حماه وسعى إليه وأجزل ثواب من أحرم بإخلاص النية وعظم من لبى دعوته بسلامة الطوية. والصلاة والسلام على خير العباد ومرام الوفاد ومنبع الرشاد وينبوع السداد، من به ختمت الرسالة ونال من ربه التأييد والجلالة، محمد المبعوث من أشرف قبيل إلى أكرم جيل، وعلى آله الذين طهروا من دنس الأرجاس، وأصحابه الذين هم نجوم هدى لجميع الناس. أما بعد، فيا مرحبا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجنا حكم الدين مع فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف، الذي يتكرم علينا بالإجابة عن أسئلتنا المتعلقة بالحج المبارك وما يتبعه من مسائل مهمة. أهلا بكم فضيلة الشيخ. سؤالنا الأول، ما هو حد الاستطاعة في الحج والعمرة؟
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، قبل البدء بالجواب أذكركم أيها الأحبة أن تنموا التقرب إلى الله في الاستماع إلى علم الدين مهما تكرر عليكم ذلك. والجواب هو: معنى الاستطاعة أن يجد مريد الحج ما يوصله ويرده إلى وطنه فاضلا زائدا، يعني عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به، ومؤنة، يعني أيضا يزيد عن مؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه. والاستطاعة نوعان: استطاعة حسية واستطاعة معنوية. ما ذكر هو الاستطاعة الحسية، أما المعنوية فمنها أن تجد المرأة محرما يرافقها، أو نسوة ثقات بالغات أو مراهقات قاربن البلوغ.
0: بوركتم سيدي،
1: بارك الله فيك.
0: سؤالنا يرتبط بما أجبت عنه في السؤال الأول، ما حكم حج المرأة أو اعتمارها بدون محرم؟
1: الأصل أن تحج المرأة وتعتمر مع محرم أو زوج، لكن إن لم تجد محرما أو زوجا ولا نساء ثقات، جاز لها في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن تذهب وحدها لحج الفرض أو عمرة الفرض. وقال العلماء: يصح أن تحج المرأة حجة الفرض مع النسوة الثقات، أما حجة التطوع السنة يعني النافلة فلا.
0: نعم سيدي، ما حكم حج من عليه دين لغيره؟
1: من كان عليه دين صح حجه إذا حج، حتى لو اقترض له جاز له ذلك، يعني بلا إثم وله ثواب، ويجب عليه استئذان صاحب الدين إن كان حالا، لكن لا يلزمه الحج إن كان عليه دين.
0: جزيت خيرا سيدي.
1: آمين، بارك الله فيك.
0: ما حكم من جاء مكة لغرض غير الحج والعمرة ثم بدا له أن يحج أو يعتمر، فمن أين يحرم؟
1: من دخل مكة لغير قصد النسك ثم بدا له أن يأتي بالنسك، فإن أراد الحج فميقاته حيث هو في مكة، أما إن أراد العمرة فميقاته أدنى الحل، يخرجون إلى أدنى الحل كمسجد عائشة في التنعيم، أي ما كان خارج حدود الحرم من أي جهة كان.
0: نعم سيدي الشيخ، من أحرم من الميقات ثم منع من دخول الحرم لإتمام حجه فما حكمه؟
1: إن لم يستطع العودة لإكمال الحج بحيث منع من الدخول، يتحلل بذبح شاة ثم يقص شعره أو يحلقه.
0: أحسن الله إليك سيد النبيل،
1: بارك الله فيك.
0: سؤال جديد، ما هو ضابط المبيت في مزدلفة؟ وإذا تعذر المبيت واكتفى الحاج بالمرور بها فقط فما حكم حجه؟
1: اختلف فقهاء الشافعية رحمهم الله في وجوب المبيت في منى ومزدلفة، فقيل يجب وقيل يستحب، والمبيت بمزدلفة معناه أن يمر الحاج في شيء من أرضها بعد نصف ليلة النحر ولو لحظة ولو كان نائما.
0: سيد النبيل، بالنسبة لرمي الجمار، ما حكم من وكل في رمي الجمار وهو قادر وسافر بعد يوم العيد ولم يمكث في منى يومين؟
1: لا يصح للقادر على الرمي بنفسه، يعني يستطيع يرمي بنفسه الحصى، أن يوكل غيره ليرمي عنه. إنما التوكيل يجوز لمن عجز عن الرمي بنفسه خشية الضرر مثلا. فمن لم يرمي مع قدرته حتى خرج وقت الرمي فعليه دم ذبح. ومن رمى جمرة العقبة ورمى اليوم الأول والثاني من أيام التشريق وخرج قبل المغرب من منى كفاه ذلك، ولم يلزمه رمي اليوم الثالث، هذا الذي نفر نفرا صحيحا.
0: أحسن الله إليك سيدي.
1: آمين وإليك.
0: ما الحكمة من رمي الجمار في الحج؟
1: رمي الجمار من واجبات الحج، وهو إحياء لسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، ليس وثنية. فقد ظهر له الشيطان متشكلا ليوسوس له عند كل واحدة من الجمار، موضع الرمي يعني، فرماه بالحصى كما أمره الله. فكأن الرامي يقول: لو ظهرت لنا أيها الشيطان كما ظهرت لإبراهيم عليه السلام لرميناك بالحصى كما رماك. وليست هذه الأماكن مسكنا للشيطان كما يظن بعض جهلة العوام.
0: جزاك الله خيرا كثيرا.
1: آمين.
0: وإذا لم يجد الحاج مكانا يبيت فيه بمنى فماذا يفعل؟ وهل إذا بات خارج منى عليه شيء؟
1: ليس معنى المبيت في منى أن ينام فيها، إنما المراد أن يكون فيها معظم الليل، أي معظم ليلة اليوم الأول من أيام التشريق وليلة الثاني. ولا بد لصحته أن يكون ضمن حدود منى، فلو كان خارجها لم يصح. وفي مذهب الشافعي قول بسنية المبيت في منى، فعلى هذا القول لا إثم على من تركه ولا دم.
0: نعم سيدي. ما حكم حج من ترك طواف الوداع؟
1: طواف الوداع واجب على قول في المذهب الشافعي على المعتمر والحاج، وعلى قول هو سنة لا إثم على تاركه ولا دم. وحج من تركه صحيح على القولين، لكن على القول الأول يلزم تاركه دم، أي ذبح. بارك الله فيكم ورزقنا وإياكم الحج والعمرة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته، والحمد لله رب العالمين.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ونشكر المستمعين الكرام على حسن إصغائهم ومتابعتهم لهذه الحلقة من برنامجنا حكم الدين في الحج، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03-76-40-72 بإدارة محمد منير الملا.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39 بإدارة

0: الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
1: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.

0: ابتداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
4: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل
5: مع ميني ماركت. ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني، ومقدم
4: 01-74-63-94-350-417.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
7: لحظة ما معي محلة كل هول.
6: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.
9: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
10: Hello friends, today we will talk about a very special and blessed feast, Eid al-Adha.
11: Friends, are you ready to hear the story from the beginning to the end?
10: Inshallah, we are ready. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Eid al-Adha is one of the two feasts Muslims celebrate every year. The first feast is Eid al-Fitr, which comes after the month of Ramadan.
11: The second feast is Eid al-Adha, and it comes on the 10th day of the month of Dhul-Hijjah.
10: On this day, Muslims offer a sacrifice for the sake of Allah, and pilgrims complete the final integrals of Hajj.
11: Now let's listen to the story of how this feast began.
10: The story of Eid al-Adha started thousands of years ago with Prophet Ibrahim, peace be upon him. Prophet Ibrahim was ordered in a dream to slaughter his son, Ismail. He knew that this was an order from Allah, because the dreams of prophets are part of revelation.
11: Subhanallah.
10: Prophet Ibrahim did not hesitate. He said to his son, O son, I have seen in my dream that I'm ordered of slaughtering you. So what would you say? Allah mentioned in the Quran that Prophet Ibrahim said to his son, Ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara. Ismail replied with full reliance on Allah, O father, do that which you are ordered, and God willing, you will find me of the patient ones. Allah mentioned in the Quran that Ismail said to his father, قَالَ يَا أَبَتِ فَعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. When Ibrahim was ready to carry out the command, Allah sent down a ram from paradise to be slaughtered instead of his son. Prophet Ibrahim passed the test. Allah sent in the Quran, وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. And this is how Eid al-Adha became a special day for Muslims every year.
11: Now let's look at another beautiful scene we see every year. Millions of Muslims travel to Mecca to perform Hajj, one of the most important matters of Islam. Eid al-Adha comes right after the day of Arafah, which is the day when pilgrims gather on Mount Arafat and ask Allah for forgiveness.
10: On the morning of Eid, we wear our best clothes and go to the mosque to pray Eid prayer. We also visit cemeteries to remember and pray for those who passed away.
11: After the prayer, those who can afford it offer a sacrifice. The meat may be shared like this. 1/3 is given to the poor as charity. 1/3 is given to the family and friends as a gift. 1/3 is kept to the families of the one who offered the sacrifice.
10: During Eid, we visit relatives, spend time together, and exchange greetings.
11: And of course, we enjoy sweets like ma'amoul and receive Eid gifts, Eidiyah.
10: Last but not least, we pray to Allah to grant our country safety and peace and to protect us from all harm by the virtue of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
11: Ameen, O Lord of the worlds. Ameen, Ya Rabb al-Alameen.
0: On the occasion of Al-Hajj and Eid al-Adha, we say, Ever at your obedience. Oh, my Lord.

0: الحزين.
1: ستذهب إلى الحج هذا العام؟
2: إن شاء الله.
1: يسر الله لك.
2: عسى أن تتيسر لك العام القابل.
1: الله كريم.
0: كل مسلم بيحب يزور كعبتنا.
1: من أين لي المال وكثرة المشاغل والوظيفة؟ كيف وكيف
0: قلب الحزين ويكحل عينه بالنور.
3: يا رشاد، يريد أخوك مكالمتك من ألمانيا.
1: كيف أنت يا رشيد؟
4: بخير بخير، أبشر، سأرسل لك المال لتحج هذا العام مع أمك.
1: ماذا تقول؟
4: يا أخي الله كريم، ادعو لي أن

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: السريع خدلك الخبري، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. فرع أول سليم إسلام، فرع ثاني شتورة البقاع. تليفون 76 67 98 98.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: نداء المعرفة، نداء المعرفة، صوت بحجم الوطن، بحجم الوطن. ميكس مباشر.

0: أمور الحج والعمرة برنامج عامر بالخير والعلم وبيان أحكام الحج والعمرة بطريقة مفصلة واضحة للجميع.
1: لبيك اللهم لبيك.
0: أمور الحج والعمرة واحة علمية نافعة جامعة بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
1: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: مستمعينا الكرام، إن الحج من أعظم أمور وأركان الإسلام، ومعرفة أحكامه وما يتعلق به للراغب بالحج مما ينبغي الاهتمام به وتلقيه من أهل العلم الثقة. لذلك سنكون مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف في محاضرات متتابعة يشرح فيها من كتاب مناسك الحج للحافظ الفقيه النووي رحمه الله، فيقول:
3: الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله، وبعد، لله تعالى. نكمل أيها الأحبة في شرح مناسك الحج والعمرة. وصلنا إلى الفصل الثاني في كيفية الطواف، وقلنا إن طواف الإفاضة هو من أركان الحج، ولا يصح الحج بدون طواف الإفاضة. الفصل الثاني في كيفية الطواف: فإذا دخل المسجد فليقصد الحجر الأسود الذي هو أهبط من الجنة، وهو في الركن الذي يلي باب البيت من جانب المشرق، ويسمى الركن الأسود، ويقال له وللركن اليماني الركنان اليمانيان. وارتفاع الحجر الأسود من الأرض 3 أذرع إلا 7 أصابع، ويستحب أن يستقبل الحجر الأسود بوجهه ويدنو منه بشرط أن لا يؤذي أحدا بالمزاحمة، والذي يحصل الآن كما ترون على شاشات التلفزيون ووسائل التواصل أو بالمشاهدة العيانية إذا كنت هناك، ما يحصل من الأذى والدفع ومس النساء وما يحصل من غير ذلك مما هو ليس مستحسنا في الشرع. الشخص الذي لا يستطيع الوصول إلى الحجر ليس له أن يضر الناس، أن يؤذي الناس بالدفع والأذى والضرب، وليس له أن يمس النساء كما يحصل كما شرحت لكم. وبما أنه يسن أن يواجه الحجر وأن يقبل الحجر كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يبتدئ بعد ذلك الطواف يستدير إلى اليمين لتكون الكعبة عن يساره. لذلك في الطوفات تكون الكعبة عن يسار الطائف، وليس في وجهه، وليس عن يمينه، وليس هو يعطي ظهره للكعبة المشرفة. فانتبهوا لذلك واعرفوا لماذا نطوف والكعبة عن يسارنا. ويدنو منه، أي من الحجر الأسود، بشرط أن لا يؤذي أحدا بالمزاحمة، فيستلمه ثم يقبله من غير صوت يظهر في القبلة، ويسجد عليه، يضع جبهته عليه، ويكرر التقبيل والسجود عليه 3، يعني إن استطاع بلا أذى بلا ضرر بلا مزاحمة. ثم يبتدئ الطواف ويقطع التلبية في الطواف كما سبق، ويستحب أن يطبع مع دخوله في الطواف، فإن اطبع قبله بقليل فلا بأس. يعني في أحوال الرجل أثناء الإحرام يضع الرداء على كتفيه، متى يعمل للطباع وهو أن يخرج الجانب الأيمن من الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على الأيسر، فيصير الأيسر مغطى والأيمن مكشوفا، هذا عندما يريد أن يبدأ بالطواف. فإن اطبع قبله بقليل فلا بأس، وللطباع أن يجعل الرجل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن، هذا المنكب عند إبطه، ويطرح طرفيه على منكبه الأيسر، ويكون منكبه الأيمن مكشوفا، وللطباع مأخوذ من الضبع بإسكان الباء وهو العضد، وقيل وسط العضد، وقيل ما بين الإبط ونصف العضد. وكيفية الطواف، انتبهوا لهذا بارك الله فيكم: أن يحاذي بجميعه جميع الحجر الأسود، فلا يصح طوافه حتى يمر بجميع بدنه على جميع الحجر، وذلك بأن يستقبل البيت ويقف على جانب الحجر الذي إلى جهة الركن اليماني، بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ويصير منكبه الأيمن عند طرف الحجر، ثم ينوي الطواف. يعني مثلا إذا كان طواف تحية يقول نويت طواف التحية، إذا كان طواف الركن يقول نويت طواف الركن أو طواف الإفاضة لله تعالى، لأن كل الأعمال ليثاب عليها الشخص لابد أن ينوي التقرب إلى الله. ثم يمشي مستقبل الحجر مارا إلى جهة يمينه حتى يجاوز الحجر، فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى البيت ويمينه إلى خارج. ولو فعل هذا من الأول وترك استقبال الحجر جاز. ثم يمشي هكذا تلقاء وجهه، هكذا يدور حول الكعبة طائفا حول البيت أجمع، فيمر على الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب، سمي بذلك لأن الناس يلتزمونه عند الدعاء، والدعاء هناك يستجاب. ثم يمر إلى الركن الثاني بعد الأسود ويسمى الركن العراقي. ثم يمر وراء الحجر بكسر الحاء وسكون الجيم وهو في صوب الشام والمغرب، فيمشي حوله حتى ينتهي إلى الركن الثالث، ويقال لهذا الركن والذي قبله الركنان الشاميان، وربما قيل الغربيان. ثم يدور حول الكعبة حتى ينتهي إلى الركن الرابع المسمى بالركن اليماني، ثم يمر منه إلى الحجر الأسود فيصل إلى الموضع الذي بدأ منه، فيكمل له حينئذ طوفة واحدة، ثم يطوف كذلك حتى يكمل 7 طوفات، وكل مرة طوفة، يعني ابتداء من الحجر الأسود انتهاء به هذه طوفة، وهكذا كل مرة طوفة، والسبع طواف كامل. واعلم أن الطواف يشتمل على شروط وواجبات لا يصح الطواف بدونها، وعلى سنن يصح بدونها. أما الشروط والواجبات ف8 مختلف في بعضها. الواجب الأول ستر العورة، يعني لا يصح الطواف مع كشف العورة. المرأة إذا كشفت رقبتها، نحرها، قدمها عند الشافعي لا يصح، ساعدها لا يصح طوافها، لأن الطواف بمنزلة الصلاة، غير أنه يحل فيه المنطق أي الكلام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والطهارة عن الحدث يعني الأكبر والأصغر، وعن النجاسة في البدن والثوب والمكان الذي يطأه في مشيه. فلو طاف مكشوف جزء من عورته أو محدثا أو عليه نجاسة غير معفو عنها، ماذا نعني بمعفو عنها؟ كزرق الطائر هذا معفو عنه، أو وطئ نجاسة في مشيه عامدا أو ناسيا لم يصح طوافه. ومن طافت من النساء الحرائر مكشوفة الرجل أو شيء منها، أو طافت كاشفة جزءا من رأسها، لم يصح طوافها، حتى لو ظهرت شعرة من شعر رأسها أو ظفر رجلها لم يصح طوافها، لأن ذلك عورة منها، يشترط ستره في الطواف كما يشترط في الصلاة. وإذا طافت هكذا ورجعت فقد رجعت بغير حج صحيح ولا عمرة، لذلك انتبهوا لهذا. واعلم أن عورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، وقلنا إن الوجه ليس بعورة بالإجماع، هذا هو الأصح. ومما تعم به البلوى في الطواف، انتبهوا، ملامسة النساء للزحمة، فينبغي للرجل أن لا يزاحمهن، ولها أن لا تزاحم الرجال خوفا من انتقاض الطهارة، فإن لمس أحدهما بشرة الآخر ببشرته الجلد يعني انتقض طهور اللامس. وفي الملموس قولان للشافعي رحمه الله تعالى، الذي هو غير متحرك ولومس ملموس، أصحهما عند أكثر أصحابه أنه ينتقض وضوءه، وهو نصه في أكثر كتبه، والثاني لا ينتقض، واختاره جماعة قليلة من أصحابه، والمختار الأول. فأما إذا لمس شعرها أو ظفرها أو سنها، أو لمس بشرتها بشعره أو ظفره أو سنه، فلا ينتقض الوضوء. ولو تصادما فالتقت البشرتان دفعة واحدة فليس فيهما ملموس، بل ينتقض وضوءهما جميعا بلا خلاف في مذهب الإمام الشافعي. ولو كانت الملموسة ممن يحرم عليه نكاحها على التأبيد بقرابة أو رضاع أو مصاهرة لم ينتقض وضوء واحد منهما بلمس البشرة على الأصح، كالأم والأم من الرضاع مثلا وأم الزوجة، هؤلاء من المحارم. وسواء في الانتقاض بملامسة الأجنبية الجميلة والقبيحة والشابة والعجوز. ولا يضر لمسها فوق حائل من ثوب رقيق أو غيره ولو كان بشهوة، لكن لا يجوز أن يمس الأجنبية بشهوة لو فوق حائل، هو يتكلم عن انتقاض الوضوء. ولا ينتقض بلمس الصغير والصغيرة اللذين لم يبلغا حدا يشتهيان فيه. وقد سئل السيد الجليل المتفق على جلالته وإمامته وورعه وزهادته واطلاعه على الفقه، وهو الشيخ أبو زيد المروزي إمام أصحابنا الخراسانيين، عن مسألة من هذا النحو، فقال بالعفو، وهو أن النجاسة تكثر أحيانا في ذلك الموضع، وقال الأمر إذا ضاق اتسع، كأنه مستند من قول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولأن محل الطواف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن بعدهم من سلف الأمة وخلفها لم يزل على هذا الحال، ولم يمتنع أحد من الطواف لذلك، ولا ألزم النبي صلى الله عليه وسلم ولا من يقتدى به من بعده أحدا بتطهير المطاف عن ذلك، ولا أمروه بإعادة الطواف لأجل ذلك. يعني إذا حصل أن كانت هناك نجاسة كطين الشارع مثلا، الفقهاء يقولون إن تيقن نجاسته يعفى عن قليله، فهذا في الثوب والمكان والبدن أيضا. الواجب الثاني أن يكون الطواف في المسجد، ولا بأس بالحائل بين الطائف والبيت كالسقاية والسواري، ويجوز الطواف في أخريات المسجد وفي أروقته وعند بابه من داخله وعلى أسطحته، ولا خلاف في شيء من هذا. لكن قال بعض أصحابنا يشترط في صحة الطواف أن يكون البيت أرفع بناء من السطح كما هو اليوم، يعني في أيام ذلك الفقيه، حتى لو رفع سقف المسجد فصار سطحه أعلى من البيت لم يصح الطواف على هذا السطح، وأنكره عليه الإمام أبو القاسم الرافعي وقال لا فرق بين علوه وانخفاضه، والحمد لله على ذلك. قال أصحابنا يعني الشافعية ولو وسع المسجد اتسع المطاف فيصح الطواف في جميعه، وهو اليوم أوسع مما كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيادات كثيرة. واتفقوا على أنه لو طاف خارج المسجد لم يصح طوافه بحال، والله تعالى أعلم.
2: مستمعين الكرام، وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من سلسلة حلقات في بيان أمور الحج والعمرة. تابعونا في الحلقة القادمة لنستكمل وإياكم هذه التفاصيل المهمة، وإلى اللقاء.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
0: أمور الحج والعمرة، برنامج عامر بالخير والعلم وبيان أحكام الحج والعمرة بطريقة مفصلة واضحة للجميع.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك.
0: أمور الحج والعمرة، واحة علمية نافعة جامعة بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشيخ.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي. 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكانكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايماً

قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. فهلموا إلى هذا الخير الكبير وإلى هذا الفضل الكثير حتى تنالوا رضا الله السميع البصير.

غاديا نحو الحبيب عساك، تقرأ السلام إذا وصلت هناك، وقل السلام عليك يا خير الورى من مادح طول المدى يهواك.

يا زائد الأشواق زائر أحمدي، سلم على خير البرية يسمعي، والجأ إلى الحرم الذي جبريل من زواره من ساجدين وركعي. ألف الندى، ألف الندى حتى بدا في كفه نبع الزلال، فيا له من منبعي. والبدر شق مصدقا متهللا، والجذع حن لبعده بتفجعي. ذو المعجزات الباهرات وحسبه سور مسورة تصد المدعي.

مستمعينا الكرام، نحذركم من عبارة الله يطعمك حجة والناس رجعة، لأن موسم الحج إذا انتهى ورجعت الناس لا يصح الحج إلا في مثله في العام القابل. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، كما أن الحج من أركانه الوقوف بعرفة في التاسع من ذي الحجة.

0: ابتداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب، أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

0: مضى الحجاج وانطلقوا بركب زانه الألق إلى أرض الحجاز وذا فؤادي كده القلق بكى قلبي لكربته وظل أسير غربته متى ريا صبابته بنيل نصيب من سبق
1: وحشتينا
2: حبيبتي القلب يا مدينة
0: لأرض الخير مذ وصلوا أزيل الهم والوجل بهم ذا أشرق الأمل ففيها الأنس والعبق طواف البيت سرهم سعوا فتبدد الألم وزمزم ماؤها لهم رواء تشهد الحلق.

لطيبة بعدها ساروا فنعم الدار ذي الدار وللعشاق أنوار بها تستبشر الحدق وعند المصطفى نزلوا بكت من شوقها المقل فنالوا كل ما سألوا وزال

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان فسار على هداهم إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. جاء في تفسير قوله عز وجل فصل لربك وانحر، فصل لربك أي صلاة العيد، وانحر أي اذبح يوم النحر الذبائح، المراد الأضاحي. روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما أي جوانب عنقهما، والأملح هو الذي بياضه أكثر من سواده. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد حث أمته على مكارم الأخلاق والإكثار من الطاعات، وحث أيضا على الإنفاق في وجوه البر والخير والكرم، وهذا جميعه من الصفات الحسنة الممدوحة المرغوب فيها بين الناس في المجتمعات، إذ تساهم جدا في توطيد أواصر المحبة والوئام بين الناس. ومن جملة ما حث عليه النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام الأضحية، فهذا شيء حسن طيب ممدوح. وفي الحديث الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة. واعلم أخي المسلم أن الأضحية سنة مؤكدة، أي كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، وهي سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقرر عن السادة الشافعية خلافا لمن يقول بوجوبها على الموسر، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. والأضحية لا تجب إلا إذا كانت منذورة، ودليل الشافعي في ذلك حديث مسلم، وفيه: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: إن هذا، أي الحديث الذي مر ذكره، دليل على أن التضحية ليست بواجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم وأراد، فجعله مفوضا إلى إرادته. وقال رضي الله عنه أيضا في كتاب الضحايا عن البويطي: الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى وأهل السفر والحضر، من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي. وممن قال أيضا بأن الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، وصح عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها، وذلك فيما رواه البيهقي رحمه الله تعالى. وأما الحديث الذي فيه من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، فهو غير ثابت، كما قال ذلك الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع. والأضحية بضم الهمزة في الأشهر هي اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم العيد تقربا إلى الله عز وجل، وسميت بأول زمان فعلها وهو الضحى، ويجزئ في الأضحية الجذعة من الضأن أي الغنم، والثنية من المعز والبقر والإبل، لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن. وعند أحمد والطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز. والجذع من الضأن هو الذي استكمل سنة أو أسقط مقدم أسنانه، والثني من المعز هو الذي استكمل سنتين، والثني من البقر هو الذي استكمل سنتين ودخل في الثالثة، والثني من الإبل هو الذي استكمل 5 سنين. وتجزئ البدنة في الأضحية عن 7، والبقرة عن 7 كذلك، أي لو اشترك 7 في البقرة أو البدنة من الإبل أجزأ ذلك. وتجزئ الشاة عن 1. قال الغزي في شرحه على متن أبي شجاع: وأفضل أنواع الأضحية إبل ثم بقر ثم غنم. ويجزئ في الأضحية الخصي، وتجزئ فاقدة القرون، وهي المسمات بالجلحاء أيضا. قال الغزي في شرحه: وأربع لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عورها، أي الظاهر عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء الهزيلة. ويدخل وقت الأضحية إذا مضى بعد دخول وقت صلاة العيد، أي عيد الأضحى، قدر 2 ركعتين وخطبتين. فإن ذبح قبل ذلك لم تجزئ، وذلك لحديث البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا، ومن نسك قبل صلاتنا فتلك شاة لحم فليذبح مكانه. ويخرج وقتها بغروب اليوم 3 من أيام التشريق، وأيام التشريق هي الأيام 3 التي تلي يوم عيد الأضحى. يستحب عند ذبح الأضحية 5 أشياء: التسمية، فيقول بسم الله، والأكمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فلو لم يسم جاز وحل المذبوح. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، استقبال القبلة بالذبيحة، يوجه مذبحها للقبلة، التكبير قبل التسمية أو بعدها، الدعاء بالقبول كأن يقول اللهم تقبل مني، وأكمله أن يقول اللهم هذه منك وإليك فتقبل. ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة، ويأكل من الأضحية المتطوع بها 3، وأما 2 فيتصدق بهما، وهذا ما رجحه النووي. وقيل يأكل 3 ويهدي 3 ويتصدق بال3، لقوله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وبالنسبة لمحل التضحية فهو موضع المضحي، سواء كان بلده أو موضعه من السفر، والأفضل أن يضحي في داره بمشهد من أهله. واعلم أنه قد اتفقت نصوص الشافعي وأصحابه أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي ولا من الأضحية نذرا كانت أو تطوعا، سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره. فقد روى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، ولا يجوز إعطاء شيء منها أجرة للجزار، لما جاء في البخاري ومسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه فأقسم جلالها وجلودها، وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. والحمد لله أولا وآخرا، والله أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: تاريخ الحجر الأسود الأنور. تعرض الحجر الأسود لأحداث كثيرة، ولولا أن الله قدر له الحفظ والبقاء لعصفت به الكوارث وتبدد بين ركام الحوادث. تاريخ الحجر الأسود الأنور من فضائله أنه تسكب عنده العبرات وتذهب الحسرات، دلالة على الحضور والخشوع والرحمة. بصوت الشيخ محمد الدنا.
1: مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في حلقتنا هذه من برنامج تاريخ الحجر الأسود الأنور، الذي نمضي فيه ببيان التاريخ المضيء للحجر الأسود وما يتبعه. قال الحافظ ابن حجر: وردت في الحجر الأسود أحاديث، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا ذلك لأضاءا ما بين المشرق والمغرب. أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. ومنها حديث ابن عباس مرفوعا: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. أخرجه الترمذي وصححه. وفي صحيح ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: أن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحق. وقد روى الحاكم من حديث أبي سعيد أن الفاروق عمر رضي الله عنه لما قال هذا قال له سيدنا علي بن أبي طالب عليه رضوان الله: إنه يضر وينفع. وذكر أن الله لما أخذ المواثيق على ولد آدم كتب ذلك في رق وألقمه الحجر. قال: وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد. فيروى عن سيدنا عمر أنه قال: لا أحياني الله لمعضلة لا يكون لها ابن أبي طالب حيا. وقد روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رأيت عمر قبل الحجر ثلاثا ثم قال: إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك. قال الطبري: إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان. وقال المهلب: حديث عمر هذا يرد على من قال: إن الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده، الذي قال ابن الجوزي عنه: حديث لا يصح، ومعاذ الله أن يكون لله جارحة، وإنما شرع تقبيله اختيارا ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع. وذلك شبيه بقصة إبليس حيث أمر بالسجود لآدم. وقال الخطابي: معنى أنه يمين الله في الأرض أن من صافحه في الأرض كان له عند الله عهد، وجرت العادة بأن العهد يعقده الملك بالمصافحة لمن يريد موالاته ويريد الاختصاص به، فخاطبهم بما يعهدونه. وقال المحب الطبري: معناه أن كل ملك إذا قدم عليه الوافد قبل يمينه، فلما كان الحاج أول ما يقدم يسن له تقبيله، نزل منزلة يمين الملك. ولله المثل الأعلى، أي الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. وفي قول عمر هذا التسليم للشارع، أي لمن شرع في أمور الدين، وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها، وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه. وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر خاصة ترجع إلى ذاته، وفيه بيان السنن بالقول والفعل، وأن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح ذلك.

0: وقد اعترض بعض الملحدين على الحديث الماضي فقال: كيف سودته خطايا المشركين ولم تبيضه طاعات أهل التوحيد؟ وأجيب بما قال ابن قتيبة: لو شاء الله لكان ذلك، وإنما أجرى الله العادة بأن السواد يصبغ ولا ينصبغ على العكس من البياض. وقال المحب الطبري في بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة: فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد أي الصلب الأملس فتأثيرها في القلب أشد، والله أعلم. وقال ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الأثر وفيه: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، هذا الكلام تمثيل وتخييل، وأصله أن الملك إذا صافح رجلا قبل الرجل يده، فكأن الحجر الأسود لله بمنزلة اليمين للملك حيث يستلم ويلثم. وكل ما جاء في القرآن والحديث من إضافة اليد والأيدي واليمين وغير ذلك من أسماء الجوارح إلى الله تعالى فإنما هو على سبيل المجاز والاستعارة، والله منزه عن التشبيه والتجسيم. وكما ورد أنه نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم الذي أخرجه الترمذي وصححه، قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي: قيل في المرقات أي صارت ذنوب بني آدم الذين يمسحون الحجر سببا لسواده. والأظهر حمل الحديث على حقيقته إذ لا مانع عقلا ولا نقلا. وقال بعض الشراح من علمائنا يعني الحنفية: هذا الحديث يحتمل أن يراد به المبالغة في تعظيم شأن الحجر وتفضيع أمر الخطايا والذنوب، والمعنى أن خطايا بني آدم تكاد تؤثر في الجماد فتجعل المبيض منه أسود، فكيف بقلوبهم؟ وفي الحديث: إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا أذنب نكتت فيه نكتة أخرى، وهكذا حتى يسود قلبه جميعه ويصير ممن قال فيهم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والحاصل أن الحجر بمنزلة المرآة البيضاء في غاية من الصفاء، ويتغير بملاقات ما لا يناسبه من الأشياء حتى يسود لها جميع الأجزاء. وفي الجملة الصحبة لها تأثير بإجماع العقلاء، انتهى كلام القارئ. قال العظيم آباد صاحب عون المعبود: قال الخطابي: إلا أنه معلوم في الجملة أن تقبيله صلى الله عليه وسلم الحجر إنما هو إكرام له وإعظام لحقه وتبرك به. وقد فضل بعض الأحجار على بعض، كما فضل بعض البقاع والبلدان، وكما فضل بعض الليالي والأيام والشهور. وباب هذا كله التسليم، وهو أمر شائع في العقول جائز فيها غير ممتنع ولا مستنكر. وقال الإمام الغزالي: وأما استلام الحجر الأسود فاعتقد عنده أنك مبايع لله عز وجل على طاعته، فصمم عزيمتك على الوفاء ببيعتك، فمن غدر في المبايعة استحق المقت. وإلى هنا تنتهي حلقتنا هذه من برنامج تاريخ الحجر الأسود الأنور. ندعوكم لمتابعتنا في الحلقات المقبلة، فإلى اللقاء.
1: تاريخ الحجر الأسود الأنور. تعرض الحجر الأسود لأحداث كثيرة، ولولا أن الله قدر له الحفظ والبقاء لعصفت به الكوارث وتبدد بين ركام الحوادث. تاريخ الحجر الأسود الأنور من فضائله أنه تسكب عنده العبرات وتذهب الحسرات، دلالة على الحضور والخشوع والرحمة، بصوت الشيخ محمد الدنا.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الميامين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أمر عباده بأن يتقنوا عملهم بالإخلاص له فيما يوافق الشرع، ووعد العاملين على هذا المنهج بالفوز العظيم. إياكم والكسل، أن الكسل استعاذ منه رسول الله في جملة دعواته، ذكر الاستعاذة من الكسل. المقصود من ذلك ترك التواني في كل عمل خير يحبه الله تعالى، أي أداؤه بإخلاص وهمة قوية. بارك الله فيكم ونفعكم الله تعالى، حتى تلحقوا بالسابقين الأولين من أهل الخير والفضل بمن سبقكم من خيار المؤمنين.

عليكم التنكر في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتا الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير، فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكن إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافيه وسيفود سيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

0: إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجنا الهادف قطوف الرياحين من رياض الصالحين، حيث نبقى مع دوحة العلم والمعرفة لننهل من معين الذكر الحكيم والسنة النبوية المطهرة. واليوم سنكون مع بيان توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم.
1: التوقير هو التبجيل، والمراد تعظيم علماء أهل الحق، أي بالعلوم الشرعية وآلاتها المطلوبة، لما ورد من الوعيد في تعظيم ذي البدعة. وكذلك يطلب توقير الكبار، أي في السن وإن لم يكونوا أهل علم، وهذا مع شرط أن يكونوا على الإيمان. وكذلك يطلب توقير أهل الفضل من الكرم والمروءة والشجاعة وغيرها من خصال الخير والكمال التي بها تتفاضل الرجال، وتقديمهم على غيرهم ممن لم يكونوا كذلك. ويطلب كذلك إظهار مزيتهم أداء لحق ذي الحق. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال البيضاوي: الآية نفي لاستواء الفريقين باعتبار القوة العلمية على وجه أبلغ لمزيد فضل العلم.
0: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم.
2: قوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي أكثرهم قراءة، أي ليأمهم. ويدل عليه حديث: إذا كنتم ثلاثة فليأمكم أكبركم، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. قال القرطبي: تأول أصحاب الحديث بأن الأقرأ في الصدر الأول هو الأفقه، لأنهم كانوا يتفقهون مع القراءة، فلا يوجد قارئ إلا وهو فقيه. قال: وكان من عرفهم تسمية الفقهاء بالقراء، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى دار الإسلام. ويراعى ذلك في أولاهم، وفيه فضل الهجرة، والأولى وإن انقطعت ففضيلتها باقية.
1: قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، قال النووي: معناه إذا استويا في الفقه والقراءة والهجرة، ورجح أحدهما بتقدم إسلامه أو بكبر سنه قدم، لأنها فضيلة يرجع بها. وقوله: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، قال النووي: معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره. ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، أي على وسادته. ووجه المنع من هذا ما فيه من التصرف في حق الغير بغير إذن، وإذا منع من التكريمة بغير الإذن مع التساهل فيها والتخفيف فيها، فالمنع في باقي حقوق الغير بغير إذن أولى.

0: وعن عقبة بن عمرو رضي الله عنه كذلك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم.
1: قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، أي يسوي مناكبنا في الصفوف ويعدلنا فيها. استووا ولا تختلفوا، بأن يتقدم منكب بعضكم على منكب بعض. ويؤخذ منه أن الإمام إذا سوى الصفوف باليد يسن له أن يقول ما ذكر. فتختلف قلوبكم، أي أهواؤها وإرادتها. وقوله عليه الصلاة والسلام: ليلني منكم، أي ليقرب مني في الصلاة، أولو الأحلام والنهى. قال النووي رحمه الله: أولو الأحلام العقلاء، وقيل البالغون، ثم الذين يلونهم كالصبيان، سواء المراهقون وغيرهم، فهم في درجة واحدة. ثم الذين يلونهم، وفيه كما قال النووي تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام، لأنه أولى بالإكرام. ولا يختص هذا التقديم بالصلاة، بل السنة تقديم أهل الفضل في كل مجمع إلى إمام وكبير المجلس، كمجالس العلم والقضاء والذكر والتدريس والإفتاء واستماع الحديث ونحوها.
2: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. وكان يجمع بين الرجلين يومئذ للحاجة من كثرة القتلى وقلة العمال. وكانت الغزوة سنة 4 للهجرة على قول الأكثر. وقوله يعني في القبر بيان للمجموع فيه. وخرج به الكفن، فكان كل يفرد بكفنه، ثم يقول: أيهما أكثر أخذاً للقرآن، أي حفظاً له. فإذا أشير بكثرة الأخذ إلى أحدهما، أي الرجلين، قدمه في اللحد إلى جهة القبلة من غيره، ولو كان أسن منه، تعظيماً له أو تشريفاً لما خص به من أكثرية الأخذ للقرآن.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. هذه رؤيا منامية. وقوله فقيل لي كبر، قال الحافظ: قائل ذلك جبريل عليه السلام، فدفعته إلى الأكبر منهما. قال ابن بطال: فيه تقديم ذي السن في السواك، ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام.
3: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود. أي أن من تعظيم الله وتبجيله إكرام صاحب الشيبة المسلم الذي شاب شعره، أي بيض ونفذ عمره في الإسلام والإيمان، فتعظيمه وتقديمه في الصلاة بشرطه على غيره، وفي المجامع والمجالس، وفي القبر وغيره، والرفق به والشفقة عليه من كمال تعظيم الله، لحرمته عند مولاه سبحانه.
1: قوله عليه الصلاة والسلام: وحامل القرآن، أي قارئه، سمي حاملا لما تحمل في حفظه من الدرس والمشقة في تفهمه والعمل بأحكامه وتدبره، فهو كحامل لمشاق كثيرة تزيد على الأحمال الثقيلة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: غير الغالي فيه، أي المتجاوز الحد في التشدد به وتتبع ما خفي منه واشتبه عليه من معانيه، والتي لا يصلح فيها عقله بما يبتدعه في الدين ليضل ويضل غيره ويجاوز حدود قراءته ومخارج حروفه ومده. قوله: والجافي عنه، أي التارك له، البعيد عن تلاوته والعمل بما فيه، فإن هذا من الجفاء، وهو البعد عن الشيء. والغلو التشديد في الدين ومجاوزة الحد. وقوله عليه الصلاة والسلام: وإكرام ذي السلطان المقسط، أي صاحب الملك والسلطة العادل في حكمه بين رعيته.
2: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه الترمذي. وفي رواية أبي داود: ويعرف حق كبيرنا. قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا، أي من أهل سنتنا وهدينا وطريقتنا، من لم يرحم صغيرنا، أي الصغير من المسلمين، بأن يشفق عليه ويرحمه ويحسن إليه ويؤانسه. وقوله عليه الصلاة والسلام: ويعرف شرف كبيرنا، أي بما يستحقه من التعظيم والإجلال والتبجيل. وتوضحه رواية أحمد: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا. ولأحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
3: وعن ميمون بن أبي شبيب أن السيدة عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود. معنى الكلام أن السيدة عائشة رضي الله عنها مر بها سائل، أي متعرض بالسؤال لطلب الإحسان، فأعطته قطعة من الخبز، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة، والمراد هنا حالة حسنة، فأقعدته فأكل. فلما سئلت عن هذا الأمر قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم، هو حض على مراعاة مقادير الناس ومراتبهم ومناصبهم، وتفضيل بعضهم على بعض في المجالس وفي القيام والمخاطبة والمكاتبة وغير ذلك من الحقوق. قال العلماء: في الحديث أن العالم إذا فعل شيئا يخفى أمره، وسئل عن ذلك يستدل بالحديث النبوي، إذ هو من أقوى الحجج الشرعية، وهو أبلغ من ذكر الحكم بلا دليل. وهذا الحديث مما أدب به النبي صلى الله عليه وسلم أمته في إيفاء الناس حقوقهم، من تعظيم العلماء وإكرام ذي الشيبة وإجلال الكبير وما أشبهه.
0: وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين. ملتقانا يتجدد في الحلقة المقبلة لمتابعة موضوعنا هذا بإذن الله، فتابعونا.

0: فضل الطواف بالبيت.
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. رواه ابن ماجه. فيستحب بعد الطواف أن يصلي الطائف ركعتين، هما ركعتا سنة الطواف، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل هو الله أحد، وفي الثانية بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون. ويستحب أن يصليهما خلف مقام إبراهيم إن استطاع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طاف بالبيت سبعة ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، حجبت عنه عشر سيئات وكتبت له عشر حسنات ورفع له عشر درجات. الحديث، رواه ابن ماجه. إخوة الإيمان، يستحب للطائف أن يشغل طوافه بالذكر والدعاء، ولو سكت ولم يقل شيئا صح طوافه، لكن يكون فوت على نفسه خيرا كثيرا. فيستحب للطائف أن يقول عند ابتداء طوافه: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا وصل إلى الركن اليماني قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

الحقيقة في أقل من دقيقة. اعلموا إخوة الإيمان أن ما شاع عند بعض الناس أنهم يقولون إذا صادف يوم الوقوف بعرفات يوم الجمعة يغفر لجميع أهل الموقف فليس صحيحا، وكذلك لا يصح قولهم إنه إن صادف الوقوف بعرفة يوم الجمعة تكون الحجة بسبعين أو بسبع حجات، كل هذا غير صحيح. وأما يوم الحج الأكبر فهو يوم العيد، لأن أركان الحج تنتهي يوم العيد.

بمناسبة عيد الأضحى المبارك تتقدم إذاعتنا الكريمة بأحق التهاني وأطيب الأمنيات لمستمعينا الكرام، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اتفق جمهور العلماء على أن الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر، ومما جاء في فضلها ما روته سيدتنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا وطيبوا بها أنفسكم، فإنه ليس من مسلم يوجه ضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات محضرات في

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة، ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11 بإدارة إدريس.

مشاعر وشعائر الحج وقفات كريمة في التعريف بكثير مما يتعلق بالحج المبارك من تاريخ وأسماء. مشاعر وشعائر الحج برنامج ممتع بمعلوماته المهمة بصوت الشيخ الأستاذ الدكتور طارق اللحام.

0: مشاعر وشعائر الحج. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نتكلم إن شاء الله تعالى على الكعبة المشرفة. هذه الكعبة زادها الله تعالى شرفا، هي قبلة المسلمين، وهي بفضل الله تبارك وتعالى رضيها الله تعالى لنبيه أن تكون قبلة إلى يوم القيامة. استقبل الرسول صلى الله عليه وسلم بيت المقدس مدة، ثم صار يتوجه بعد ذلك إلى الكعبة، وهي قبلتنا إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. يعني كان هو يسعى إذا أراد الصلاة أن يكون بيت المقدس مقابل الكعبة، يعني أن تكون بينه وبين الكعبة بيت المقدس، فيكون استقبل الجهتين. فالله تعالى أكرمه بأن تحول هذا إلى أن الكعبة هي القبلة. قال الله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهي التي يطوف حولها المسلمون الحمد لله الذين يأتون من أرجاء العالم، وفيها قصص عجيبة وأمور كثيرة نذكر بعضها إن شاء الله. وتفيد الروايات التاريخية أن الكعبة بنيت 11 مرة، بنيت وكان أول من بناها سيدنا آدم عليه السلام. آدم نبي الله رسول الله أبو البشر الذي بنى عليه السلام هذه الكعبة المشرفة، وبنى بعدها بيت المقدس حرره الله تبارك وتعالى، ثم بناها بعد ذلك شيث ابن آدم، ثم بعد الطوفان بناها إبراهيم عليه السلام وولده نبي الله إسماعيل، كما قال الله تعالى: أن طهر بيتي. ومعنى بيتي هنا يعني البيت المشرف عندي، لأن الكعبة بيت الله ليس معناها حل الله فيها، وإنما هي مشرفة عند الله تبارك وتعالى. ثم بناها بعد ذلك العمالقة. من هؤلاء العمالقة؟ العمالقة قبيلة من العرب يقال لهم العاربة، نسبة إلى عملاق ابن لاوز، والذي يعود نسبه إلى سام ابن نوح. وهذا بنى، كان حجمه كبيرا، بنى الكعبة، وهو من جملة الذين أعادوا يعني بناء الكعبة بعد أن تهدمت أو احتاجت إلى الترميم. وبعد العمالقة بنتها جرهم، وجرهم هذه قبيلة من العرب الذين تزوج وعاش بينهم وبعث فيهم سيدنا إسماعيل عليه السلام. ثم بناها قصي بن كلاب الذي هو يعتبر من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قريش، ثم بعد ذلك عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير عام 65 للهجرة أعاد بناء الكعبة على الطريقة التي كان سمعها من السيدة عائشة رضي الله عنها. كانت السيدة عائشة أخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن قومها يعني قريش بنوا الكعبة ناقصة الجدران، يعني كان ما أدخلوا هذا الذي يقال له حجر إسماعيل، أو يقال له الحطيم، أو يقال له هذا الموضع الذي هو يشبه الدائرة، نصف دائرة. هذا كان بالأصل آدم لما بنى الكعبة بناها تابعة للكعبة، هي من بناء الكعبة، فهم لم يكملوا هذا البناء وجعلوه في جنبها. كانوا يعتبرون أنهم ما معهم من الحلال، ولا يريدون أن يضعوا إلا من الحلال في بنائها، فتركوا هذا الجزء. سيدنا عبد الله بن الزبير لما استلم الخلافة مدة ماذا فعل؟ أعاد بناءها على هذا الشكل. ثم بعد أن قتل رضي الله عنه وعن أبيه ماذا فعل من بناها؟ الحجاج ابن يوسف الثقفي، وهذا كان ظالما، وكان قتل آلاف، عشرات الآلاف من المسلمين والعلماء، حتى قتل من الصحابة والعياذ بالله تعالى، كان ظالما شديدا من أفسق الفاسقين والعياذ بالله تعالى. يقال قتل أكثر من 100,000 إنسان. القتل ليس هينا، قتل المسلم بغير الحق هذا من أكبر الكبائر، بل هو أكبر الذنوب بعد الكفر والعياذ بالله. فإذا نحن لما نسمع هذا أكيد تتعب، يعني نتضايق على هذا الذي حصل، لكن مشيئة الله نافذة وفيها عبر وفيها امتحانات، وهذه الدنيا نحن فيها ممر، فنعتبر ونحتسب الأجر من الله تعالى. بعد زمن استشار سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه الإمام مالكا رضي الله عنه، كان يريد أن يعيد بناء الكعبة كما بناها عبد الله ابن الزبير، فنهاه سيدنا الإمام مالك وقال له وإلا تصير ملعبة الحكام، كل واحد يجعلها على الطريقة والشكل الذي يريد، واحد يتبع هذا الموضع حجر إسماعيل معها ويرفع البناء، وواحد يترك. فلذلك ترك سيدنا عمر هذا ولم يفعل شيئا، وهي إلى يومنا على هذا الشكل الذي أعيد بناءها كما ذكرنا عدة مرات، ومنها أنها كانت بنيت على طريقة فلما دخلها القرامطة هدموها ثم أعيد بناؤها. هذه الكعبة المشرفة والتي لها يعني مساحة ومعروف الحجم ومعروف الشكل، وهي الآن على شكل المكعب، لأن العرب تستعمل عن المربع الكعبة، البيت المربع يقولون عنه كعبة. ففي كل سماء جعل الله تعالى كعبة، وفي كل أرض جعل الله تعالى كعبة، أو نقول بيتا. ما هي هذه البيوت؟ الملائكة الذين في كل سماء يطوفون حولها ويتوجهون عندما يصلون إليها، كما أن في كل أرض كعبة. نحن على هذه الأرض المسلمون من الإنس والجن نستقبل الكعبة، طيب، ونطوف حولها، والذين في الأراضي تحت لا يوجد بشر، يوجد من الجن المؤمن. هؤلاء الجن المسلم ماذا يفعلون؟ أيضا يستقبلون هذا البيت ويطوفون حوله. وفي الأرض السابعة يصعد إليها الزبانية. من هم الزبانية؟ الملائكة الذين يساعدون مالكا خازن النار أجارنا الله، لأن جهنم تحت الأرض السابعة، ولذلك في ملائكة موكلون بها. هؤلاء الملائكة عليهم السلام يطوفون حول الكعبة التي في الأرض السابعة. وقال بعض العلماء إن عدد قطرات المياه التي تنزل على الأراضي على مر الأيام، وعدد أوراق الأشجار التي سقطت والتي ما زالت على الشجر، وعدد الرمال الموزعة في الأراضي والبحار، كل هذا يطلع أمام عدد الملائكة كنقطة في جنب بحر محيط. هذه الكعبة المشرفة والتي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني وأنتم محرمون، فلا نقتل الصيد الذي نهانا الله تعالى عنه داخل الحرم المكي. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل، يعني الذي قتل ماذا يفعل؟ الفدية، يخرج مثله لكن من النعم. فقال الله مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يعني توزع عند الكعبة، والمراد في الحرم المكي، لأن من وجب عليه في النسك في الحج الذبيحة هناك يوزعها في الحرم المكي، كل من كان داخل الحرم من الفقراء توزع عليه، ولو كان ليس من أهل مكة في الأصل، وإنما هذا الإنسان لأنه الآن في مكة فيوزع هديه داخل هذا المكان. وقال الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. هذه الكعبة المشرفة نتكلم عليها إن شاء الله بحلقة أخرى بإذن الله، تابعونا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: مشاعر وشعائر الحج وقفات كريمة في التعريف بكثير مما يتعلق بالحج المبارك من تاريخ وأسماء. مشاعر وشعائر الحج برنامج ممتع بمعلوماته المهمة بصوت الشيخ الأستاذ الدكتور طارق اللحام.

0: قولك بيتصل اليوم خيي من مكة؟
1: كيف لكان؟ من بارح تلفلك وقالك إنه هني متوجهين من المدينة المنورة لمكة.
0: الله يهون عليه.
1: مشغول بالك عليه؟
0: هيدا خيي يا أبو رامز وما قالي غيره. ألو؟
2: ألو أم رامز؟
0: أهلا خيي حاج أحمد، كيفك؟
2: الحمد لله، عم بحكيكي هلا من قدام الحرم. حبيت طمنك وتسلمي على أبو رامز وعلى والدتي، وقولينها تعالك أحمد عند الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: اتكرم يا خيي، طمني عنك، إن شاء الله مرتاح.
2: كيف لك يا أختي؟ كنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام.
0: يا سلام، نيالك يا خيي نيالك.
2: وأول ما وصلنا على مكة دغري أخذونا على الحرم وفتنا، ويا سلام يا أختي شو هالمنظر، منظر الكعبة.
0: ما شاء الله، شوقتني يا خيي.
2: والله منظر جميل، كنت عم طوف ولما خلصت قعدت على جنب عمل عيوني بمنظر الكعبة، فبشوف ناس من جنسيات عديدة، لبنانية وكويتية ومغاربة وماليزية وأجانب وأعاجم من روسيا وأمريكا وأفريقيا وأوروبا.
0: خيي شو رأيك لو بتكفي حديثك مع أبو رامز، لأنه عم بيأشر لي أنه مشتاق لك، وأنا رح أسمعك بفتح مكبر الصوت.
2: إيه وأنا اشتقت له.
1: شو يا ابن العم؟ يا حاج أحمد كيفك؟
2: والله بخير، كنت عم بحكي لأختي أم رامز عن منظر صار معي حد الكعبة.
1: إيه نعم،
2: شفت شي 60 شخص باكستاني ماشيين ورا المسؤول تاعهم، فهو عم يدعي وهن عم بيقولوا آمين.
1: إيه هيك هن بيعملوا لأنه ما بيعرفوا كلهم يحكوا عربي.
2: عمل لك شو منظر؟ في منهم عجايز بس كلهم همي، وبتلاقيهم حريصين إنه يصلوا مطرح ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوقفوا ويدعوا مطرح مكان النبي، يوقفوا ويدعي.
1: نيالهم يا ابن العم نيالهم.
2: وشو؟ لما سألت عنهم قالوا لي هول من أفقر الناس، وفي منهم إجوا على مكة على الأقدام، وفي منهم بالمراكب، وفي منهم على الجمال.
1: الله أكبر الله أكبر، لهلأ؟
2: إيه، والكل يا صهر عم يبكوا متأثرين، والظاهر أول مرة بيشوفوا الكعبة مثلي أنا.
1: الحمد لله الحمد لله اللي قدرت تروح يا ابن العم.
2: وورا منهم كان في واحد أندونيسي مبين عليه إنه زنجيل، لأن وراه كذا واحد مهتمين فيه، بس شو كلهم لابسين نفس التياب، تياب الإحرام البيضة، هالزنجيل والفقرة المعترين.
1: يا سلام.
2: ولو بتعرف يا صهر كان هالزنجيل مشلول حاطينه على محمل وحاملينه شخصين، وكان هو كمان فقير، فقير إلى الله تعالى ومحتاج لرحمة الله عز وجل.
1: مزبوط كلامك يا ابن العم، مزبوط، كلنا فقراء إلى الله، الرئيس والمرؤوس، الكبير والصغير، الأبيض والأسود، العربي والعجمي، والله الغني عنا.
2: كتير كتير كتير استفدنا الرحلة يا صهر من الفوائد، العبرة هاي اللي شفتها، الغني والفقير ما في فرق بيناتهم حول الكعبة، اتنيناتهم طالبين رضا الله تعالى. ولا بدي استأذن لأنه الجماعة يلي معي مرتبط معهم بمواعيد، ما تنسى خلي أم رامز تسلم لي على أمي وخليها تدعي لي.
1: أمرك أمرك يا ابن العم، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333-922.
7: مستمعينا الكرام، مختارات متنوعة من الأناشيد والقصائد النبوية بنغمات عذبة تقدم لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة، صوت المشاريع.

يجوز الصلاة على النبي بعد الأذان ولا يلتفت إلى من حرم ذلك. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول ثم صلوا علي. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من ذكرني فليصلي عليّ.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب، برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
1: لا فارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.
4: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
5: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد أحبابي، فإن يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، ويليه يوم عيد الأضحى، وهو يوم عظيم مشهود، يوم مبارك فضيل، فيه أكمل الله أحكام الدين وأتم نعمته على المؤمنين. في يوم عرفة نزل قول الله تعالى على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إنه يوم حافل بالخيرات والبركات، فيه يعتق الله عز وجل من العباد من النار ما لا يعتق فيما سواه. وروى مالك وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فأكثروا فيه من الدعاء. ويسن أحبابي في هذا اليوم الصيام لغير الحاج، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، رواه مسلم. فصوموا ذلك اليوم، فإن صيام يوم تطوعا قد يكون سببا لنجاة صاحبه من النار. وبعد يوم عرفة تستقبلون عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، ويسن في العيد الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب. وليعلم أيها المسلمون أن الأضحية سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهي عبادة عظيمة، وقد دلت نصوص القرآن وسنة محمد صلى الله عليه وسلم على مشروعيتها وسنيتها والتأكيد على فعلها لمن استطاع. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل منه راقة دم، وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. رواه ابن ماجه. وروي أن زيد بن أرقم سأل يا رسول الله: ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا فيها من الأجر؟ قال: بكل قطرة حسنة. فالأضحية عبادة لله وطاعة له، إنها إراقة الدم طاعة وتقربا إلى الله، وإحياء لسنة إبراهيم عليه السلام وسنة نبينا من بعده، فحافظوا عليها. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يوم النحر دعا بكبشين أقرنين أملحين. قال أنس: فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، ثم ذبحهما بيده صلوات الله وسلامه عليه. الله تعالى قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فلا تدع أيها المستطيع هذه السنة وهي شاة واحدة عنك وعن أهل بيتك. ولقد ورد في حديثه عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. رواه مسلم. وهو كما قال العلماء محمول على الاستحباب، أي أن يكون مسنا، وهي في الإبل ما تم له 5 سنين، وفي البقر ما تم له 2 سنين، وفي الضأن ما تم له 1 سنة. ويصح لو كان أقل بقليل، بشرط أن يكون أسقط مقدم أسنانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقى. فبين عليه الصلاة والسلام أن العوراء البين عورها كأن انخسفت عينها أو نتأت، فإنها لا تجزئ، وما كانت عمياء كان أولى في عدم الإجزاء. وبين أن المريضة البين مرضها وظهر أثر المرض عليها في أكلها، في مشيها، في شيء من جلدها، فإنها لا تجزئ. وبين عليه الصلاة والسلام أن العرجاء التي استبان ضلعها وتعجز عن مواكبة الصحاح أنها لا تجزئ، وأن الكثيرة الهزيلة التي لا مخ فيها فإنها لا تجزئ. وكلما كانت الأضحية كاملة في صفاتها كان ذلك أكمل. ولقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطب أصحابه يوم النحر فقال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. رواه البخاري. فالسنة دلت على أنه لا يصح ذبح الأضاحي إلا بعد صلاة يوم النحر. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم قال لابنته فاطمة: يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها. رواه الحاكم. فمن السنة أن تحضر ذبح أضحيتك. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فمن السنة الرفق بالحيوان كما أوصى سيد الناس صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، هذه سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فاقتدوا به عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.

في ظلمة الليل وحدي أدعوك يا الله، عبد أنا مسكين أرجوك يا الله ارحم ضعفي.

والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي، وتغمدني بواسع رحمتك.

قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. فهلموا إلى هذا الخير الكبير وإلى هذا الفضل الكثير حتى تنالوا رضا الله السميع البصير.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.
2: عبد الملك الاسم كبير.
3: إصوارة الأحجار الأصلية النافعة بإذن الله. مرجان، كهرمان، عين النمر، فيروز، عقيق، فوانيا، كوكو، صدف. إلها الكثير من الفوائد المجربة، منها لتقوية القلب وتفريحه، وللخوف وطرد الوسواس، ولمنع الأذى، ولهدوء الأعصاب.
4: عبد الملك تهني.
3: وهلأ وبسبب الأوضاع حسم 30% على الإسوارة، بتلاقوها بمحل محمد عبد الملك، مار الياس، مقابل الباب الرئيس لسكنة الحلو، 01-701-410، الطريق الجديد مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01 65 12 84 03 02 48 92.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت، نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
2: رجعنا أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

شريك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله

الجنه حق والنار حق. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: كافيه باي ذا واي تستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليب سلام، فرع ثاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
5: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

فضل الحلق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: والمقصرين. رواه البخاري ومسلم. حلق أو التقصير من أركان الحج والعمرة، ووقت ذلك في الحج بعد منتصف ليلة العيد، والمرأة تقصر ولا تحلق، والحلق للرجل أفضل. ومعنى الحلق إزالة الشعر بالموسى، وهذا الحديث يدل على فضل الحلق على التقصير في النسك، وهذا بالنسبة للرجل. والواجب يحصل ولو بقص 3 شعرات، وورد أن للحالق بكل شعرة نورا يوم القيامة.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر،

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.

الدنيا. اللهم متعنا بسمعنا وأبصارنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثغرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا

سبحانك يا من يا من حفظت الحبيب محمدا سبحانك.

0: نداء المعرفة.
1: العمدة عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة لدينا أجود أنواع التمور، بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة بيروت نزلت برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: كيفما درت في مملكتي ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
9: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية،

0: يقول أحدهم: كانت هناك امرأة تطوف بالكعبة وهي تدعو، فسألتها: ما هو خطبك؟ فقالت: كنت في البحر وعصفت بنا ريح وحطمت السفينة وغرق كل من حملته إلا أنا وطفلي ورجل على لوح آخر. فلما أصبح الصباح دخل إلي وهو يسبح وجلس معنا على اللوح وجعل يراودني عن نفسي، فقلت له: يا عبد الله، نحن في بلية نرجو السلامة منها بطاعة وأنت تريد المعصية؟ فقال: دعيني، فوالله لابد من ذلك. ومد يده للطفل ورماه بالبحر. فقلت: يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيني وبين هذا الرجل، إنك على كل شيء قدير. وإذ بدابة من دواب البحر قد فتحت فمها والتقمت الرجل، فبقيت إلى أن أخذت بي الأمواج للبر، فلقيت قوما أخبرتهم بأمري، فقالوا: نحن نخبرك بأعجب منك، كنا في البحر وقد اعترضتنا دابة وإذا بطفل على ظهرها ومناد ينادي: خذوا هذا الطفل وإلا أهلكتكم، فأخذناه فرد طفلها إليها.
1: يا عين على هالقصة والعبر الموجودة منها. بيسعدني نستضيف فضيلة الشيخ زياد العسلي، تفضل شيخي.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه وموالاه. أحبابي، هذه القصة أنا سمعتها منذ زمن طويل، وأذكر أول ما سمعتها أثرت فيها لما فيها من العبر. وهذه القصة تذكرني قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. من يتق الله يجعل له مخرجا. فالتقوى أحبابي معناها أداء الواجبات واجتناب المحرمات. يعني العبد التقي أحبابي هو الذي أدى الواجبات كلها واجتنب المحرمات كلها. فالتقوى سبب للفرج من الكروبات في الدنيا والآخرة. تقوى الله تعالى سبب للرزق، وهي سبب لنيل الدرجات العلى. أما المعاصي أجارنا الله تعالى منها فهي سبب للحرمان في الدنيا وفي الآخرة. فقد روى الحاكم وابن حبان كذلك وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فيا أحبابي انظروا إلى هذه الامرأة التي كانت في كرب عظيم، يعني تحطمت السفينة في البحر وغاب عنها ولدها طفلها، وهذه الامرأة لما وصلت إلى الشاطئ وهذا الرجل حاول أن يقع في الذنب، ماذا قالت له؟ حقيقة عبارة جميلة، قالت له: يا عبد الله، نحن في بلية نرجو السلامة منها بإيش؟ بطاعة. نرجو السلامة من هذه البلية بطاعة لله سبحانه وتعالى. ليه؟ نرجع للآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فهذه الامرأة ذكرت هذا الرجل بطاعة الله سبحانه وتعالى، وبأن السلامة تكون بطاعة الله. لكن هذا الإنسان يعني غلبته نفسه فأصر على المعصية، فالله تعالى ابتلاه وانتقم منه. وقد قال بعضهم يا أحبابي: فيحرم الإنسان من نعم في الدنيا من نحو صحة ومال بسبب الذنب، أو تمحق البركة، يعني تذهب البركة من ماله بسبب إيش؟ بسبب الذنب، أو يستولي عليه يعني على ماله أعداؤه، وقد يذنب الذنب فتسقط منزلته من قلوب الناس، أو ينسى العلم، حتى قال بعضهم: إني لأعرف عقوبة ذنبي من تغير الزمان وجفاء الإخوان. فالواحد منا يا أحبابي يعني يتقي الله تعالى في السر والعلانية، يجتنب الكبائر كما يجتنب الصغائر، لا يقول هذه صغيرة، قد يرتكب الصغيرة وبسبب هذا الذنب ينزل عليه بلاء شديد، والواحد منا ضعيف حقيقة لا يتحمل. الله تعالى قال في كتابه العزيز: وخلق الإنسان ضعيفا، يعني الواحد منا ما يعرض نفسه لغضب الله تعالى، لا يعرض نفسه يعني للبلاء، إنما يتقي الله سبحانه وتعالى. ثم الله تعالى قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني هذه الامرأة كان عندها توكل على الله، ليه؟ لجأت إلى الله تعالى ودعت ربها سبحانه وتعالى، واتخذت الدعاء إيش؟ وسيلة لكشف البلاء، والله تعالى استجاب لها. فالله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء من المنافع والمضار وسائر ما يدخل في الوجود، فلا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا اعتقدنا هذا في قلوبنا أنه لا نافع ولا ضار على الحقيقة إلا الله يا أحبابي، ووطن الإنسان قلبه عليه وأدام ذكره، كان اعتماده على الله في كل شيء، في أمور الرزق والسلامة من المضار. وهذا المسلم إذا كان عنده شدة التوكل ماذا يعمل؟ يجتنب اللجوء إلى المعصية، ما بيرتكب الحرام والمعاصي، ما بقول أنا في ضيق فأذهب وأكتسب المال الحرام، لا، بل يتقي الله سبحانه وتعالى ويعلم أنه مع العسر يسرا، فيتوكل على الله سبحانه وتعالى. فيا أحبابي أوصي نفسي وإياكم بإيش؟ بالتوكل على الله. مرة واحد من الصحابة قال للرسول عليه الصلاة والسلام أرسل ناقتي وأتوكل، يعني هل أنا أترك ناقتي من غير أن أربطها وأتوكل على الله؟ فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام اعقلها، يعني اربطها وتوكل، يعني التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، أنت بتتوكل على الله وتعمل بالأسباب، لأن الله تعالى هو خالق الأسباب وهو خالق المسببات. فالرسول أرشده إلى إيش؟ إلى أن يربط هذه الدابة وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نثق بالله سبحانه وتعالى، ليه؟ لأن المقدر لابد أن يكون. فالله تعالى أخبرنا في القرآن الكريم أن كل شيء بقدر، الله تعالى قال إن كل شيء خلقناه بقدر، وبالآيات التي ذكرتها الله تعالى قال إن الله بالغ أمره، يعني الله يقضي ما يريد. هذا الولد، هذا الطفل ما مات، سبحان الله، الله قال قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي أجلا ومنتها ينتهي إليه. تحطمت السفينة وكانوا في وسط البحر، لا هي ماتت بسبب ذلك ولا طفلها مات، وهذا شيء عجيب. يعني عادة يعني الواحد بتوقع أن الطفل يموت في وسط البحر، لكن الميت ميت بأجله، يعني الميت قتلا، والميت بسبب صدمة سيارة، والميت بسبب المرض، والميت على فراشه، كل منهم ميت بأجله، كل منهم ميت بقضاء الله وقدره. فالواحد منا يتوكل على الله عز وجل ويتقي الله. اسمعوا إلى القرآن، يعني كما جاء في الحديث خير الكلام كلام الله. الله تعالى يقول في كتابه العزيز فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالواحد منا ميت بأجله، والأجل واحد، يعني لا يقدم ولا يؤخر، لكن نحن علينا أن نتقي الله عز وجل، والتقوى هي أداء الواجبات واجتناب المحرمات. وبارك الله فيكم.
1: آمين وبكم فضيلة الشيخ زياد العسلي،
2: وفقكم الله وحفظكم الله.
1: آمين وإياكم في أمان الله.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: قصة وعبرة

0: لبيك اللهم لبيك.
1: قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. فهلموا إلى هذا الخير الكبير وإلى هذا الفضل الكثير حتى تنالوا رضا الله السميع البصير.

مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 016-20-97-03-76-40-72 بإدارة محمد منير الملّة.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب، دايماً حدا.
6: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
7: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
6: نويري 01-66-85-85.
7: طريق الجديدة 01-300-370.
6: شويفات 05-810-850.
8: مدينة رسول الله. برنامج ينتقل بنا في أنحاء مدينة خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، فيحدثنا عن تاريخها وبعض معالمها ومزاراتها الفريق.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المدينة المنورة من أهم الأماكن المقدسة لدى المسلمين، قرية الأنصار وقبة الإسلام، تحدها لابتان وجبلان. هي المدينة التي هاجر إليها نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الله تعالى. فيها المسجد النبوي الذي أسسه النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها مسجد قباء ومسجد القبلتين ومسجد الميقات وغيرها من المساجد التاريخية المباركة. وفضل المدينة المنورة ومسجدها النبوي عظيم، ذكره الله تعالى في محكم التنزيل حيث يقول: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من زار قبري وجبت له شفاعتي. ومعلوم أن القبر النبوي الشريف هو في داخل المسجد المبارك. ومما أحببنا أن نتحدث عنه في حلقة اليوم من معالم المسجد النبوي الشريف، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما جاء في قصة المنبر المبارك ما رواه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فلما كان يوم الجمعة صعد المنبر فأنت النخلة أنين الصبي، ثم نزل النبي عليه الصلاة والسلام فضمها إليه، وكان جذع النخلة بين مكان المنبر والمحراب. وجاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من الأنصار كان لها غلام نجار: انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها. فعمل الدرجات الثلاث ثم أمر بها فوضعت، فأصبحت منبره الشريف في مكانه الدائم. فلما تحول النبي عليه الصلاة والسلام بخطبته عن الجذع إلى المنبر، حن الجذع إلى النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، وارتفع أنينه حتى أحزن الصحابة رضي الله عنهم. فنزل إليه النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه، وقيل إن هذا الجذع قد دفن فيما بعد تحت المنبر. ولقد ورد في منبر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تدل على فضله، فقد روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوائم منبري رواتب في الجنة. قيل معناه أن قصد منبره والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة يورد صاحبه إلى الحوض ويقتضي شربه منه. وقد عرف الصحابة رضي الله عنهم لهذا المنبر فضله، وأنه حظي بوقوف النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولما ولي الصديق رضي الله عنه الخلافة قام في خطبته على درجة المنبر الثانية تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان عليه الصلاة والسلام يجلس على المنبر ويضع قدميه على الدرجة الثانية. ولما ولي عمر رضي الله عنه الخلافة قام في خطبته على الدرجة السفلى ووضع رجليه عند جلوسه على الأرض تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأدبا مع الصديق رضي الله عنه. اللهم أكرمنا بزيارة قبر نبيك الكريم، وارزقنا شفاعته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: مدينة رسول الله. برنامج ينتقل بنا في أنحاء مدينة خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، فيحدثنا عن تاريخها وبعض معالمها ومزاراتها.

الشوق أقلق مهجتي وفؤادي، وابتز مني راحتي ورقادي. كم ذا تمنى الروح حج البيت كي يصفو الفؤاد بلحظة الميلاد. رباه رباه إني مسرف في رغبتي لأحج بيتك والإنابة زادي. رباه أنت الله جل جلاله، ورضاك عني بغيتي ومرادي. لولاك ما طاف الحجيج بكعبة وتوقفوا يوم الوقوف بوادي. فاغفر إلهي للحجيج جميعهم ولمن دعاك ملطخا بسوادي، وانصر ولاة المسلمين وجندهم في كل شبر مستو ووهادي.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة، تعرفها للنويرة؟
5: اكيد.
4: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
5: وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
5: تمام.
6: ألو، وينك؟
7: بالديوان.
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة، ما معي محلة كل هول.
6: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجنا الهادف قطوف الرياحين من رياض الصالحين، حيث نبقى مع دوحة العلم والمعرفة لننهل من معين الذكر الحكيم والسنة النبوية المطهرة. واليوم سنكون مع بيان توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم.
1: التوقير هو التبجيل، والمراد تعظيم علماء أهل الحق، أي بالعلوم الشرعية وآلاتها المطلوبة، لما ورد من الوعيد في تعظيم ذي البدعة. وكذلك يطلب توقير الكبار، أي في السن، وإن لم يكونوا أهل علم، وهذا مع شرط أن يكونوا على الإيمان. وكذلك يطلب توقير أهل الفضل من الكرم والمروءة والشجاعة وغيرها من خصال الخير والكمال التي بها تتفاضل الرجال، وتقديمهم على غيرهم ممن لم يكونوا كذلك. ويطلب كذلك إظهار مزيتهم أداء لحق ذي الحق. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال البيضاوي: الآية نفي لاستواء الفريقين باعتبار القوة العلمية على وجه أبلغ لمزيد فضل العلم.
0: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم.
2: قوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي أكثرهم قراءة، أي ليؤمهم. ويدل عليه حديث: إذا كنتم ثلاثة فليؤمكم أكبركم، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. قال القرطبي: تأول أصحاب الحديث بأن الأقرأ في الصدر الأول هو الأفقه، لأنهم كانوا يتفقهون مع القراءة، فلا يوجد قارئ إلا وهو فقيه. قال: وكان من عرفهم تسمية الفقهاء بالقراء، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى دار الإسلام. ويراعى ذلك في أولاهم، وفيه فضل الهجرة، والأولى وإن انقطعت ففضيلتها باقية.
1: قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، قال النووي: معناه إذا استويا في الفقه والقراءة والهجرة، ورجح أحدهما بتقدم إسلامه أو بكبر سنه قدم، لأنها فضيلة يرجع بها. وقوله: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، قال النووي: معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره. ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، أي على وسادته. ووجه المنع من هذا ما فيه من التصرف في حق الغير بغير إذن. وإذا منع من التكريمة بغير الإذن مع التساهل فيها والتخفيف فيها، فالمنع في باقي حقوق الغير بغير إذن أولى.

0: وعن عقبة بن عمرو رضي الله عنه كذلك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم.
1: قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، أي يسوي مناكبنا في الصفوف ويعدلنا فيها. استووا ولا تختلفوا، بأن يتقدم منكب بعضكم على منكب بعض. ويؤخذ منه أن الإمام إذا سوى الصفوف باليد يسن له أن يقول ما ذكر. فتختلف قلوبكم، أي أهواؤها وإرادتها. وقوله عليه الصلاة والسلام: ليلني منكم، أي ليقرب مني في الصلاة، أولو الأحلام والنهى. قال النووي رحمه الله: أولو الأحلام العقلاء، وقيل البالغون، ثم الذين يلونهم كالصبيان، سواء المراهقون وغيرهم، فهم في درجة واحدة. ثم الذين يلونهم، وفيه كما قال النووي تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام، لأنه أولى بالإكرام. ولا يختص هذا التقديم بالصلاة، بل السنة تقديم أهل الفضل في كل مجمع إلى إمام وكبير المجلس، كمجالس العلم والقضاء والذكر والتدريس والإفتاء واستماع الحديث ونحوها.
2: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. وكان يجمع بين الرجلين يومئذ للحاجة من كثرة القتلى وقلة العمال. وكانت الغزوة سنة 4 للهجرة على قول الأكثر. وقوله يعني في القبر بيان للمجموع فيه. وخرج به الكفن، فكان كل يفرد بكفنه، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ أي حفظا له. فإذا أشير بكثرة الأخذ إلى أحدهما، أي الرجلين، قدمه في اللحد إلى جهة القبلة من غيره، ولو كان أسن منه، تعظيما له أو تشريفا لما خص به من أكثرية الأخذ للقرآن.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. هذه رؤيا منامية. وقوله فقيل لي: كبر، قال الحافظ: قائل ذلك جبريل عليه السلام، فدفعته إلى الأكبر منهما. قال ابن بطال: فيه تقديم ذي السن في السواك، ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام.
3: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود. أي أن من تعظيم الله وتبجيله إكرام صاحب الشيبة المسلم الذي شاب شعره، أي بيض ونفذ عمره في الإسلام والإيمان، فتعظيمه وتقديمه في الصلاة بشرطه على غيره، وفي المجامع والمجالس، وفي القبر وغيره، والرفق به، والشفقة عليه من كمال تعظيم الله لحرمته عند مولاه سبحانه.
1: قوله عليه الصلاة والسلام: وحامل القرآن، أي قارئه، سمي حاملا لما تحمل في حفظه من الدرس والمشقة في تفهمه والعمل بأحكامه وتدبره، فهو كحامل لمشاق كثيرة تزيد على الأحمال الثقيلة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: غير الغالي فيه، أي المتجاوز الحد في التشدد والعمل به وتتبع ما خفي منه واشتبه عليه من معانيه، والكشف عن دقيق علله التي لا يصلح فيها عقله بما يبتدعه في الدين ليضل ويضل غيره ويجاوز حدود قراءته ومخارج حروفه ومده. قوله: والجافي عنه، أي التارك له، البعيد عن تلاوته والعمل بما فيه، فإن هذا من الجفاء، وهو البعد عن الشيء. والغلو التشديد في الدين ومجاوزة الحد. وقوله عليه الصلاة والسلام: وإكرام ذي السلطان المقسط، أي صاحب الملك والسلطة العادل في حكمه بين رعيته.
2: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه الترمذي. وفي رواية أبي داود: ويعرف حق كبيرنا. قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا، أي من أهل سنتنا وهدينا وطريقتنا، من لم يرحم صغيرنا، أي الصغير من المسلمين، بأن يشفق عليه ويرحمه ويحسن إليه ويؤانسه. وقوله عليه الصلاة والسلام: ويعرف شرف كبيرنا، أي بما يستحقه من التعظيم والإجلال والتبجيل. وتوضحه رواية أحمد: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا. ولأحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
3: وعن ميمون بن أبي شبيب أن السيدة عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود. معنى الكلام أن السيدة عائشة رضي الله عنها مر بها سائل، أي متعرض بالسؤال لطلب الإحسان، فأعطته قطعة من الخبز، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة، والمراد هنا حالة حسنة، فأقعدته فأكل. فلما سئلت عن هذا الأمر قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم، هو حض على مراعاة مقادير الناس ومراتبهم ومناصبهم، وتفضيل بعضهم على بعض في المجالس وفي القيام والمخاطبة والمكاتبة وغير ذلك من الحقوق. قال العلماء: في الحديث أن العالم إذا فعل شيئا يخفى أمره، وسئل عن ذلك يستدل بالحديث النبوي، إذ هو من أقوى الحجج الشرعية، وهو أبلغ من ذكر الحكم بلا دليل. وهذا الحديث مما أدب به النبي صلى الله عليه وسلم أمته في إيفاء الناس حقوقهم من تعظيم العلماء وإكرام ذي الشيبة وإجلال الكبير وما أشبهه.
0: وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين. ملتقانا يتجدد في الحلقة المقبلة لمتابعة موضوعنا هذا بإذن الله، فتابعونا.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد أهلا وسهلا بكم أحبابنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج المليء بالنفع العظيم والأذكار الواردة عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

هنيئا لمن أمضى عمره بطاعة الله. قال عليه الصلاة والسلام: قالت أم سليمان بن داود سليمان: يا بني لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة. أكيد مش معناته يعني بقصر سيدنا سليمان أبدا، هؤلاء أنبياء الله هن هدول قدوتنا. رواه النسائي وابن ماجه. هنيئا منقول لمن عمل لآخرته، إيه والله نيالو اللي بيقدم لأبره لآخرته بيرضي ربه عز وجل قبل ما يظهر من هالدنيا هاي. شو بتساوي الدنيا؟ ما بتساوي جناح بعوضة. ومع ذلك يا أحبابنا كتير من الناس يعصون الله لأجلها، وما في شيء بالدنيا بيستاهل انك توقع انت بالحرام لأجله. عشان شو؟ دنيا زائلة، طعام شراب رخاء في العيش. يعصون الله الذي أعطاهم تلك النعم. أين الشكر لربك؟ أين الشكر لله؟ أين شكر الله؟ نعيم الدنيا بالنسبة إلى نعيم الآخرة كلا شيء. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع. رواه مسلم. ومعناه هذا البلل الذي يعلق بالإصبع ماذا يكون بالنسبة لعظم البحر. وقد ثبت حديث: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري. تعرفوا شو هو الصوت يا أحبابنا؟ والصوت هو الآلة التي تستعمل للضرب، وتكون غالبا من الجلد أو ما يسمى بالكرباج. معنى الحديث أن المساحة التي يأخذها الصوت إذا وضع على الأرض من الجنة خير من الدنيا وما فيها. لذلك لابد أن يكون لنا إقبال كبير على علم الدين وعلى الطاعات والخيرات والمبرات والصالحات، لا سيما كمان أيضا الأذكار التي تحيي القلب. ليش القلب الميت كيف يحيا؟ بطاعة الله، بذكر الله. حتى إذا استيقظت في الليل الرسول علمك ماذا تقول، وهيدا أكيد لأجلك ولأجل آخرتك. وتعوا شوفوا معي شو ورد عن نبينا، عن قائدنا، عن سيدنا، عن نور العيون محمد عليه الصلاة والسلام.

روى البخاري في صحيح وأبو داود والترمذي وابن ماجه في السنن والبيهقي في الدعوات وغيرهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعار من الليل، أي استيقظ من الليل، يعني كان نايم وفاق بالليل، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دع استجيب له، فإن توضأ قبلت صلاته. يا عين على هالكنز العظيم، شو حلو حلو حلو. وإذا بدك تحسب كم ثانية بتاخد معك، بتاخد دقيقة. وشوفوا هالفضل الكبير. وهيدا كمان منقول للناس اللي عندها حاجات، قوموا وادعوا رب العالمين بهالأوقات اللي فيها أسرار. ويقول ابن بطال في شرح صحيح البخاري كلاما جميلا حول هذا الحديث: حديث عبادة شريف عظيم القدر، وفيه ما وعد الله عباده على التيقظ من نومهم، لهجة ألسنتهم بشهادة التوحيد له والإذعان له بالملك والاعتراف له بالحمد على جزيل نعمه التي لا تحصى، رطبة أفواههم بالإقرار له بالقدرة التي لا تتناهى، مطمئنة قلوبهم بحمده وتسبيحه وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق بالإلهية من صفات النقص، والتسليم له بالعجز عن القدرة عن نيل شيء إلا به تعالى، فإنه وعد بإجابة دعاء من بهذا دعاه وقبول صلاة من بعد ذلك صلى، وهو تعالى لا يخلف الميعاد، وهو الكريم الوهاب. فينبغي لكل مؤمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به ويخلص نيته لربه العظيم أن يرزقه حظا من قيام الليل، فلا عون إلا به، ويسأله فكاك رقبتي من النار، وأن يوفقه لعمل الأبرار ويتوفاه على الإسلام. قد سأل ذلك الأنبياء الذين هم خيرة الله وصفوته من خلقه، فمن رزقه الله حظا من قيام الليل فليكثر شكره على ذلك، ويسأله أن يديم له ما رزقه، وأن يختم له بفوز العاقبة وجميل الخاتمة.

وروى أبو داود في سننه والنسائي في عمل اليوم والليلة والحاكم في المستدرك والطبراني في الدعاء عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال تعليما لأمته: لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومعنى لا تزغ قلبي أي لا تمله عن الحق والهدى، بل ثبتني على الحق والهدى يا ربي يا الله. وروى النسائي وابن السني في عمل اليوم والليلة والطبراني في الدعاء والحاكم في المستدرك عن السيدة عائشة أيضا قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تعار من الليل أي استيقظ بالليل عند تقلبه قال: لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قال الحافظ ابن حجر: هذا حديث حسن. تعار من الليل أي استيقظ بالليل عند تقلبه. العزيز هو القوي الذي لا يغلب، والقهار معناه الذي قهر المخلوقات بالموت. وإذا سألتني عن فضل هذا الدعاء فبقول لك شو قال الأكابر في فضله، وينبغي أن تحافظ عليه حتى أنه لو مجرد استيقظت فقط لحتى تقول هذا الدعاء لكان خيرا عظيما. قال العلماء عن فائدة هذا الذكر: من قاله مرة واحدة إذا استيقظ في الليل قد تغفر له كل ذنوبه حتى من الكبائر. الله أكبر، الله أكبر. ومين منا ما بيتمنى أنه تنغفر له ذنوبه كلها؟ وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله أعلم.

كلما استدار العام ولاح موسم حج البيت العتيق حنت قلوب المؤمنين، فمن سبق له هذا الشرف بأن أدى هذا الفرض العظيم وأقام هذا الركن الإسلامي الكبير تتحرك مشاعره من جديد شوقا وتوقا لاستعادة ذكريات أحلى رحلة في العمر والتي لا تنسى. ومن لم يعرف أثر مذاق هذه المتعة التي يصعب وصفها فإنه سمع عنها وأحب أن تطأ قدماه أم القرى وأن يكحل عينيه برؤية الكعبة المهيبة وأن يطوف في المسجد الحرام وأن يتداوى بشرب ماء زمزم وأن يقف موقف الوحدة الإسلامية في عرفات الخير وأن يزور خير مزور صاحب أجمل وجه وأحسن طلعة صلى الله عليه وسلم وكرم وعظم وأن يصلي ركعتين في روضة الأسرار والأنوار بخشوع ودموع. وتحول بين الناس وهذه الأمنيات عوائق الإمكانات المادية، وندعو الله للجميع تسهيل الأمور وحصول المطلوب وتحقيق الأماني وتفريج الكرب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله أكرم الأكرمين وهو ولي المؤمنين.

مواسم الخيرات تملأ خزائن الأيام، وتزكو المناسبات سلوة للمؤمن، وكل ذلك فضل الرحمن واسع الكرم. فبعد أن ملأ رمضان دنيانا إحسانا وألوانا، جاءنا الفطر عيدا يحمل الفرحة الكبرى، هو أي فرح. والموعد الآتي حج بأشهره المعلومات، وعرفاته الجامع ومعانيه السامية، بدموع وخشوع يعرفه الزائرون، ويتحسسه المتشوقون المتأملون، والكل راغبون. طواف للروح حول بيت يأسر الألباب بهاؤه، ولا تمل النظر إليه العيون، وسعي بهمة كلما كثر فيه التعب ازدادت اللذات الروحانية. ويتسلل نور الفجر لطيفا إلى باحة الحرم في أم القرى في لحظات أنسية، يا ليتها بالبركة تطول وتطول. إنها رحلة العمر التي لا تنسى، تعالوا نعيشها من خلال برامج نداء المعرفة في إطارها المتميز، فالذكرى قد تروي ظمأ العاشقين.

النبي يقول من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. فيتأدب الزائر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم بالآداب، يدخل بالرجل اليمنى من باب السلام، يقول بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ويمشي بالسكينة والوقار وداخل المسجد، لا يجلس في مداخل المساجد والمسجد والممرات، يصلي تحية المسجد في الروضة الشريفة أو في أي ناحية من نواحي المسجد، لا يتخطى رقاب الناس، ثم يأتي يقف أمام المواجهة الشريفة يسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم المرسل رحمة للعالمين، ثم ينتقل قليلا فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم ينتقل فيسلم على عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولا يزاحم أثناء الدخول ولا أثناء الخروج ولا أثناء السير، بل ينتقي الوقت الذي لا يكون فيه زحمة. وعندما يسلم على النبي لا يرفع صوته عند الحجرة النبوية المباركة، إنما يكون بأدب وبخشوع، لأن النبي حي في قبره، وهو قال من سلم علي عند قبري سمعته، ومن سلم علي نائيا بلغته.

0: فريضة الحج المباركة.
1: قال عز من قائل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
1: ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. رواه مسلم.
0: إن الحج من أهم أمور الإسلام، وهو فرض بالإجماع على المستطيع، فمن تركه مع الاستطاعة وقع في ذنب كبير.
1: ومن أراد الحج فعليه أن يتعلم قبل الذهاب لأداء المناسك أمور الحج الضرورية، لكي يأتي بالأركان والشروط ولا يترك شيئا منها.
0: إن الحج له فضل كبير ومزايا عظيمة، لأنه جمع أنواع رياضة النفس وتهذيبها، ففيه إنفاق للمال، وفيه جهد للنفس بنحو الجوع والعطش واقتحام للمهالك، وفيه فراق للأهل والوطن.
1: وقد جعل الله لفريضة الحج مزية ليست للصلاة ولا للصيام ولا للزكاة، وهي أنه يكفر الذنوب الكبائر والصغائر بخلاف الصلاة والزكاة.
0: يقول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. الله يسهل لنا الحج ويغفر ذنوبنا ويدخلنا جناته، فهو العلي الكريم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. إخوة الإيمان، ما إن ودعنا منذ فترة شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركة، حتى بدأت فريضة كريمة عظيمة أخرى تطل علينا، ألا وهي فريضة الحج، والتي بها ينفتح باب واسع للإنابة والتوبة إلى الله. وقد أخذت تثور في نفوس كثير من المسلمين نوازع الشوق لأداء فريضة الحج المباركة، يتدفقون من كل حدب ومن كل صوب من أطراف المعمورة بالبر والجو والبحر، قاصدين الديار المقدسة في بلاد الحجاز ليلتقي بعضهم بعضا ويطوفوا حول الكعبة الشريفة مهللين ومكبرين. لقد استجاب الله دعوة نبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم وجعل الكعبة البيت الحرام مقصد الملايين من المسلمين كل عام من كل فج عميق من مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وألوانهم، لا فرق بين فقير وغني وكبير وصغير، ولا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إخوة الإيمان، إن لأعمال الحج وشعائره فوائد وحكما ومزايا جليلة، لو أدرك كثير من المسلمين مغزاها لتسابقوا إليها. فالحج مجتمع إسلامي سنوي كبير لا يضاهيه اجتماع في الأرض، ففيه يجتمع مئات الآلاف من المسلمين على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهناك يدعون ربهم وخالقهم ويتعارفون ويتآلفون ويذهبون لزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي محى الله بنور هديه الظلمات. فما أجمله من منظر ملئ بالعطف والحنان حين نودع الأهل والأحباب والأصدقاء المتوجهين إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، وقد تحللوا من كل تبعة لآدمي، عملا بقول القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فما أروعها من هتافات حين يرحل المودعون إلى أم القرى وهم يرددون بخشوع مؤثر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكيف لا تفرح القلوب وتسر النفوس ومكة هي مهد النبوة أم القرى، منها دوى صوت محمد الأمين بالحق عاليا، فامتد نور الهدى يبدد ظلمات الشرك والضلال ليملأ الأرض نورا وعدلا. فما إن يصل زوار الأرض المقدسة إلى الميقات حتى يخلعوا الملابس والأزياء المزخرفة ويلبسوا لباس الإحرام الذي هو أشبه ما يكون بأكفان الموتى، وكأن لسان حال الحاج يقول: أسأل الله أن يصرف حب الدنيا. فهناك يتجردون من مباهج الحياة الدنيا الفانية، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، كلهم عند الله سواء لا يتفاضلون إلا بالتقوى. والحج إخوة الإيمان والإسلام تمرين عملي للإنسان على الصبر وتحمل المشاق والمصاعب، وجهاد لنيل الدرجات العلى والفوز بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم إن لشعائر الحج والمشاهد والمواقف التي يقوم بها الحاج أثناء أداء مناسك الحج حكما عظيمة وعبرا جليلة. فالحاج عندما يرفع صوته بالتلبية قائلا لبيك اللهم لبيك، يذكرنا هذا الموقف والنداء بيوم القيامة، عندما ينفخ إسرافيل عليه السلام بالصور وتنشق القبور فيخرج الناس من قبورهم أفواجا أفواجا، كل على حسب ما قدم. فالأتقياء الذين أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات يكونون طاعمين كاسين راكبين، وأما المسلمون العصاة الذين ماتوا من غير توبة أصحاب الذنوب فيكونون حفاة عراة. وأما الكفار أجارنا الله من الكفر والذنوب فإنهم يحشرون حفاة عراة ويجرون على وجوههم إهانة لهم. وعندما يقوم الحاج بالسعي بين الصفا والمروة يتذكر جهاد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وجهاد صحابته من أجل نشر الحق والهدى، يتذكر حكمة عظيمة ورمزا لإحياء أثر من الآثار القديمة المباركة. ففي هذا المكان كانت هاجر أم إسماعيل عليه السلام قد تركها نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ولدها إسماعيل في ذلك المكان المبارك من مكة وليس فيه ماء، فما زالت تتردد في هذه البقعة المباركة بحثا عن الماء لها ولابنها بين الصفا والمروة متوكلة على الله، حتى كشف الله تعالى كربتها وفرج شدتها وأخرج لها ماء زمزم الطيب المبارك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأما الوقوف بعرفة ففيه ذكرى جليلة، فعندما يرى المرء الحجاج بالآلاف فوق عرفات يتذكر أيضا يوم القيامة وما فيه من مواقف عظيمة حين تجتمع كل أمة مع إمامهم، ويتذكر فرار المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فيمتثل الحاج أيضا أمر الله تعالى برمي الجمار، وعندما يرميها يتذكر كيف ظهر الشيطان متشكلا لسيدنا إبراهيم عليه السلام ليوسوس له، فرماه سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم بالحصى إهانة له. فنحن نحيي سنة إبراهيم عليه السلام، وإن كان الشيطان لا يسكن هناك إلا أن ذلك يعني أننا نخالف الشيطان الذي أمرنا الله تعالى أن نتخذه عدوا وأن نرجمه لأنه شيطان رجيم. وما إن ينتقل الحاج إلى الطواف حول الكعبة المشرفة حتى يأخذه مظهر من مظاهر العبودية لله وحده. والكعبة هي قبلة الصلاة التي يتجه إليها المسلم عند كل صلاة في أي بقعة من الأرض كان، ولكنه اليوم في موسم الحج يراها بأم عينه، وقد اجتمع المسلمون حولها يرددون كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من حجاج بيت الله الحرام ومن زوار حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه قريب سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من سورة البروج إلى سورة العلق بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

feio. Olha.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. رواه البخاري. إخوة الإيمان، يوم عرفة يوم مبارك تتنزل فيه الرحمات والبركات، وله فضائل متعددة، منها أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، ومنها أنه عيد لأهل الإسلام كما قاله عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما. فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في يوم عيدين، يوم الجمعة ويوم عرفة. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: وكلاهما بحمد الله لنا عيد. خرجه ابن جرير في تفسيره. ومنها أنه أفضل أيام السنة، ومنها أنه يوم مغفرة من الذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف، كما روى مسلم عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، أي تدنو رحمته وكرامته، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. يقول النووي في شرح مسلم: قال القاضي عياض: قال المازري: معنى يدنو في هذا الحديث أي تدنو رحمته وكرامته، لا دنو مسافة ومماسة، لأن دنو المسافة والانتقال المكاني والحركة والسكون والمكان مستحيل على الله سبحانه وتعالى، لأنه من أوصاف المخلوق. وقد جاء في الحديث الآخر: من غيظ الشيطان يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمة. أحبابنا، الله سبحانه وتعالى موجود لا يشبه الموجودات، موجود بلا كيف ولا مكان ولا جهة، ليس له جسم، ليس له طول أو عرض أو حجم، تنزه الله عن مشابهة المخلوقين. ربنا سبحانه لا يشبه المخلوقات بأي وجه من الوجوه، كما دلت على ذلك أصرح آية في القرآن الكريم في نفي الشبيه والمثيل عن الله تعالى: ليس كمثله شيء. معناه أن الله تعالى لا يشبه المخلوقات بأي وجه من الوجوه. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أناس من اليهود فقالوا له: صف لنا ربك الذي تعبد. وكان ذلك منهم تعنتا لا طلبا للعلم، فأنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام سورة الإخلاص. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، أي هو الله الواحد الذي لا شريك له في الألوهية، الواحد في ذاته لا إله غيره، والواحد في صفاته، فصفاته لا تشبه صفات المخلوقين، بل صفاته أزلية أبدية لا بداية ولا نهاية لها، لا يطرأ عليه صفة حادثة لم يكن متصفا بها في الأزل، ولا يتغير من حال إلى حال، فلا يوصف ربنا بصفة من صفات المخلوقين، ولا يتصف مخلوق بصفة من صفات الله تعالى، بل الله لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء. والله واحد في أفعاله، أي أن الله تعالى هو وحده الخالق المبرز من العدم إلى الوجود، لا خالق بهذا المعنى إلا الله، فلا يجوز أن يوصف المخلوق بصفة الخلق بهذا المعنى. وهذا هو التوحيد، أن تفرد القديم من المحدث أي المخلوق، أي أن لا تصف الخالق بصفات المخلوق ولا تصف المخلوقات بصفات الخالق. ومن كان على غير التوحيد لم يكن مسلما. فإذن هذه الآية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فيها رد على أولئك اليهود الذين ادعوا أن ربنا بعد خلق السماوات والأرض تعب، استلقى على قفاه على العرش، والعياذ بالله من هذا التشبيه والتكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي تعب، فاللغوب هو التعب. ومعنى قوله تعالى الله الصمد، أي الذي لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، وكل المخلوقات تفتقر إليه سبحانه لا تستغني عنه طرفة عين. وفي قوله سبحانه لم يلد ولم يولد نفي للمادية والانحلال، معناه الله تعالى لا ينحل منه شيء، ليس مادة ينحل منها شيء، ولا يحل هو في شيء، ولا بداية له سبحانه. أما قوله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، الكفؤ في اللغة النظير، معناه الله تعالى لا نظير له ولا مثيل. فهكذا كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام لليهود عندما قالوا له صف لنا ربك الذي تعبد، وصفه بأنه لا يشبه شيئا من المخلوقات. لم يقل ربي له جسم قاعد فوق العرش، ولم يقل ربي له شكل أو طول أو حجم، إنما أجاب بنفي الشريك والشبيه عن الله سبحانه. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، ليس معناه أن الله يقترب بالمسافة، هذه من صفات الجسم، والجسم يتحيز في المكان، والجسم مخلوق، والله لا يشبه شيئا من مخلوقاته. فإذن من طمع في العتق من النار ومغفرة ذنوبه في يوم عرفة فليحافظ على الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة، ومنها صيام ذلك اليوم. ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وفي لفظ مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال وسئل، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، والمراد بها الصغائر. قال النووي فإن وجد ما يكفر من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت به درجات، وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر، والله أعلم. انتهى كلام النووي. وأما بالنسبة للحاج فلا يصوم، فقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف، أي على عرفات يوم حجه صلى الله عليه وسلم، مفطرا. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه أبو داود وغيره. ومن الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة يوم عرفة حفظ جوارحه عن المحرمات في ذلك اليوم. ففي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. وهذا يجب على المؤمن في كل حال أن يحفظ جوارحه مما حرم الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الشكر الواجب، ألا تستعمل النعم التي أنعم الله بها عليك في معصيته تعالى. النعم الدنيوية كالصحة والرزق والأولاد، هذه يشترك فيها المسلم وغير المسلم، فالزكي هو الذي شكر هذه النعمة فلم يعص الله تعالى بها. وأعظم نعمة إخوة الإيمان هي نعمة الإيمان والإسلام، لأن من أعطي الدنيا ولم يعط الإيمان فكأنه لم يعط شيئا، ومن أعطي الإيمان ولم يعط الدنيا فكأنه ما منع شيئا، لأن الإيمان هو السبب في النجاة من الخلود الأبدي في النار. نعيم الدنيا يزول، وكذلك الضيق والهم يزول، أما الذي يموت على غير الإيمان فهذا عذابه مقيم لا نهاية له ولا زوال. ومن مات على الإيمان فله النعيم المقيم الذي لا نهاية له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. نعم، هذا هو حال هذه الدنيا لذاتها إلى زوال. فالذكي الفطن هو الذي اغتنم وقته وصحته وشبابه في طاعة الله تعالى لا في معصيته سبحانه. ومن الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة يوم عرفة أيضا الإكثار من شهادة التوحيد بإخلاص وصدق، فإنها أصل دين الإسلام الذي أكمله الله تعالى في ذلك اليوم وأساسه. وقد روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بطبيعة الحال كل نبي قالها بلغته، لأن الرسول كان نبيا عربيا، لكن من الأنبياء من لم يكن عربيا فقالها بلغته. ومن الأسباب كثرة الدعاء بالمغفرة والعتق، فإنه يرجى إجابة الدعاء فيه، فليكثر فيه من قول: اللهم أعتق رقبتي من النار، ووسع لي الرزق الحلال، واصرف عني فسقط الجن والإنس. وليحذر في يوم عرفة بل وفي كل الأيام من كل الذنوب، من الغيبة والنميمة وإيذاء المسلمين وغير ذلك. وهنا فائدة مهمة: ما شاع عند بعض الناس أنه إذا صادف يوم الوقوف بعرفات يوم الجمعة يغفر لجميع أهل الموقف في عرفات، فليس صحيحا. وكذلك قولهم إنه إن صادف الوقوف بعرفة يوم الجمعة تكون الحجة بسبعين أو بسبع، فهذا غير صحيح أيضا. وأما الحج الأكبر فهو يوم العيد، وليس هذا الذي يدعونه: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعتق رقابنا من النار، وأدخلنا الجنة بسلام، واجعلنا فيها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد لله تعالى حديث النزول في يوم عرفة. روى ابن حبان في صحيحه وغيره عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم يرى يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. اعلموا أن القاضي عياضا والحافظ النووي والطيبي والمازري والملا علي القاري وغيرهم في تفسير هذا الحديث قالوا ينزل الله إلى السماء الدنيا معنيين: الأول أن آثار رحمته وكرامته عز وجل تدنو من العباد، ليس معناه كما تقول المشبهة المجسمة إن الله بذاته مستقر فوق العرش ثم ينزل بذاته إلى السماء الدنيا كما تنزل الملائكة، هذا لا يجوز في حق الله، نزول الانتقال لا يجوز في حق الله. قالوا والثاني أنه تعالى يأمر الملائكة بالدنو إلى الأرض وينزل معهم ما يشاء من الرحمة. وعلى التفسيرين فإنه يجب تنزيه الله عز وجل عن الحركة والسكون والاتصال والانفصال والقرب والبعد بالحس والمسافة والتحول والانتقال والزوال والحلول. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومعنى فيباهي بأهل الأرض أهل السماء يظهر للملائكة فضل بعض عباده. وأما قوله صلى الله عليه وسلم شعثا غبرا ضاحين، فالشعث جمع أشعث وهو من تفرق شعر رأسه من عدم غسله ودهنه، والغبر جمع أغبر وهو من التصق الغبار بأعضائه كما هو عادة المسافرين على الدواب ومشيا، وضاحين جمع ضاح وهو البارز للشمس يصيبه حرها. والمراد أنهم جاءوا متقشفين متذللين لله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من عتقاء الأيام المباركة وثبتنا على الحق على التنزيه يا أرحم الراحمين، إنك أنت الغفور الرحيم. هذا والله تعالى أعلم وأحكم.

فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، تسن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإجماع، أي إجماع أئمة الاجتهاد الأربعة وغيرهم للمقيم بالمدينة ولأهل الآفاق القاصدين بسفرهم زيارة قبره الشريف صلى الله عليه وسلم، وهي من القرب العظيمة. فمن خص مشروعية زيارة قبره لغير القاصد بالسفر وحرم السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم فلا يجوز العمل بكلامه، بل يجب نبذه والإعراض عنه. والزيارة تكون بعد صلاة ركعتي تحية المسجد، وتحصل بالسلام عليه عند قبره الشريف. والأدب في ذلك أن يقابل الزائر الجدار متنحيا نحو 4 أذرع، غاضا طرفه، ممتلئ القلب بالإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول بصوت متوسط: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. ولا ينبغي أن يخلي موقفه ذلك من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ومن اقتصر على قوله السلام عليك يا رسول الله ثم تنحى إلى اليمين مقدار ذراع فسلم على الصديق، ثم مقدار ذلك وسلم على الفاروق رضي الله عنهما، ثم عاد إلى موقفه الأول، فقد أدى السلام كما ينبغي. ثم يتوسل بالمصطفى في نفسه ويتشفع به إلى ربه، ثم يستقبل القبلة ويدعو لنفسه ولمن شاء. وإن أوصاه أحد بالسلام فليقل: السلام عليك يا رسول الله من فلان، أو يقول: فلان يسلم عليك يا رسول الله. وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليهبطن عيسى بن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا، وليأتين قبري حتى يسلم علي ولأردن عليه. ورواه أبو داود الطيالسي بلفظ: وليسلكن فج الروحاء. اللهم ارزقنا زيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا أكرم الأكرمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان. وبعد، إخوة الإيمان، إن الإسلام هو الدين الذي رضيه الله لعباده وأمرهم باتباعه، وهو دين جميع الأنبياء من آدم إلى محمد عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام، وهو دين الملائكة الكرام، ويحث على مكارم الأخلاق وكثرة الإنفاق والخيرات والمبرات. ومن الخيرات التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحية، وحكم الأضحية في الشرع أنها سنة، لما رواه أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، قال أنس: وأنا أضحي بهما. وهي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء في حق الموسر. وممن قال بذلك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعطاء والأسود والشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر رضي الله عنهم. وسنية الأضحية تشمل من كان في مكة للحج ومن كان في سائر بلاد الدنيا. ومما جاء في فضل الأضحية ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمه